لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة

يعلمون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة

أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم

ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ومن خفت موازينه

فأرسل معنا أخانا نكتل وإن

بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون

السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم

ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعون.

معك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت

قيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم

حقا ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحيه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

أضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليه

عذاب قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدى

زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم

اللهم لك الحمد والشكر على نعمك التي لا تعد ولا تحصى، أستغفر الله وأتوب إليه.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم لك الحمد والشكر على نعمك التي لا تعد ولا تحصى، أستغفر الله وأتوب إليه.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم لك الحمد والشكر على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. أستغفر الله وأتوب إليه.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما

اللهم لك الحمد والشكر على نعمك التي لا تعد ولا تحصى، أستغفر الله وأتوب إليه.

أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح بيحلى بوجودكن معنا. فجر اف ام احلى صباح من فجر اف ام.

0: صباح الخير، صباح الخير مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، صباح الخير لكافة المتابعين والمستمعين عبر أثير فجر أف أم وعبر شاشة تلفزيون الفجر ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا وسهلا بكافة السادة المشاهدين والمتابعين أينما كانوا وتواجدوا من خلال الاستماع والمتابعة والمشاهدة. أهلا بكم في برنامج طلة فجر وفي هذه الحلقة الخاصة والاستثنائية، حلقة مميزة اليوم بنطل عليكم بهذا اليوم العظيم وفضل هذا اليوم. اليوم حلقة استثنائية من برنامج طلة فجر واللي بيصادف يوم عرفة، اليوم الثلاثاء الموافق 26 من أيار مايو من عام 2026 ميلاديا، الموافق 9 من ذي الحجة من عام 1447 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح، فصباح الخير لكافة أبناء الشعب الفلسطيني، صباح الخير لكافة حجاج الفلسطينيين المتواجدين في الديار الحجازية اليوم، صباح الخير لهم ونتمنى لهم السلامة يا الله، حج مبرور وسعي مشكور وذم مغفور وتجارة لن تبور بمشيئة الله تعالى. فأهلا وسهلا بكم اليوم في هذه الحلقة اللي رح نخصصها من خلال الاتصال والتواصل مع حجاجنا الفلسطينيين من مختلف المناطق، من طول كرم، من نابلس، من جنين، من رام الله، من بيت لحم، من الخليل، من أريحة، من كل مناطق الضفة الغربية. اليوم رح نكون معاهم باتصال حي ومباشر بالصوت والصورة بمشيئة رب العالمين لحتى ننقل لكم أخبارهم، أحوالهم، مشاعرهم، وأكيد نسمع دعواتهم لأبناء الشعب الفلسطيني. فكونوا معنا في هذه الحلقة الموسعة من برنامج طلة فجر لحتى تشوفوا أهاليكم من الحجاج اللي موجودين في الديار الحجازية اليوم، وما خير وفضل هذا اليوم العظيم ومع إشراقة صباح يوم عرفة، اليوم الذي تتنزل فيه الرحمات وترفع فيه الأكفة بالدعاء وتخشع فيه القلوب لله سبحانه وتعالى. نلتقيكم اليوم في حلقة مميزة من هالبرنامج، برنامج طلة فجر اللي تعودتوا علينا دائما نكون مواكبين وإياكم بكل المناسبات وبكل المحافل، وما أعظم من هذه المناسبة، حلقة يملأها الإيمان تفوح منها نفحات الحج والتلبية، نفتح فيها قلوبنا قبل هواتفنا على الهواء مباشرة مع حجاج بيت الله الحرام من أبناء الشعب الفلسطيني من مختلف المحافظات ومن مختلف المناطق لحتى نشارككم هذه اللحظات الروحانية العظيمة. في هاليوم المبارك يقف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات الطاهر في أعظم مشهد إيماني سنوي ينتظر الجميع ليكون مشاهد ومتابع لهذه المناسبة الإيمانية والدينية. يجتمع المسلمين على اختلاف ألوانهم، لغاتهم، بقلوب متوجهة إلى الله يرجون رحمته ومغفرته ورضوانه. احنا اليوم رح نعيش معاكم هاي الأجواء بالإيمان والدعاء والمحبة، وننقل لكم مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا أصوات الحجاج، رسائلهم، مشاعرهم، دعواتهم لإلنا ولوطنهم ولأبناء الشعب الفلسطيني. يوم عرفة هو مثل ما احنا دائما بنعرف هذا اليوم اللي بنسمع فيه التكبيرات والتهليلات في الشوارع وفي الطرقات في الأسواق ومن خلال الشاشات، واحنا من خلال شاشة تلفزيون الفجر في تغطية مباشرة لوقائع الحج لهذا العام 1447 هجريا. رح نبدأ مشوارنا لليوم أكيد، وقبل التوجه بالاتصال والتواصل بالصوت والصورة في هذه الحلقة ونبدأها مع فضيلة الشيخ أبو الأرقم لحتى نتحدث عن فضل يوم عرفة، كيف يدعو المسلم في هذا اليوم وأهمية هذا اليوم على كل إنسان كي يستجاب الدعاء. الدعاء بغير الأقدار زي ما بيحكوا، وبالدعاء إن شاء الله يا رب يكون مستجاب اليوم، الأعمال الصالحة، الطاعات، والأجر مضاعف إن شاء الله لنا ولكم مشاهدينا ومتابعينا. خير ما نبدأ به برنامجنا لليوم أكيد من خلال التوجيه التحيات الصباحية لكل زملائي وزميلاتي لكل رعاة برنامج طلة فجر بالتحيات، ونحكي لكم كل عام وأنتم بألف خير. عيد أضحى مبارك يا رب العالمين، يا رب يعيده علينا وعليكم وعلى أمة المسلمين العام القادم ونحن بأحسن وأفضل حال يا رب. اللهم يا رب تقبل منا الطاعات، تقبل منا الأعمال الصالحة يا الله، واستجب دعواتنا ودعوات أمهات الأسرة آباء الأسرة والأسيرات. اللهم يا رب فك بالعز قيد أسرانا وأسيراتنا. رحم الله شهداء هذا الوطن الحبيب يا رب، شافي مرضانا وجرحانا. خلونا نرحب ببداية برنامجنا لصباح اليوم من طلة فجر وبهذه الحلقة الاستثنائية المميزة، وأكيد ضيف استثنائي أيضا، ضيف مميز تعودت عليه وعلى كلامه وعلى حضوره وإيانا. خلونا نرحب بفضيلة الشيخ أبو الأرقم، أسعد الله صباحك بكل خير.
1: الله يرضى عليك. حياكم
0: الله، يسعد صباحك. اليوم إحنا حلقتنا مميزة، حضورك كمان مميز معنا فضيلة الشيخ. لما بنتحدث عن يوم عرفة، خير أيام العام وما أجمل يوم عرفة، كيف يمكن نوصف هذا اليوم؟
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بدأ ذي بدء نحييكم بتحية الإسلام، في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم الذي تفيض فيه المشاعر في خير المشاعر، هذا اليوم الذي من عاشه من عرف غرف، ومن عرف الحقيقة ومعناها يعلم حقيقة ما معنى عرفة. الذي أسأل الله عز وجل أن يذيقكم حلاوته، فحلاوة عرفة لا يعلمها إلا الله عز وجل وإلا من عاشها وعاش لحظاتها وعاش مكنوناتها. كيف لا، هذا الاستقبال العظيم، هذا اللقاء ما بين الرعية وخالقها جل وعلا، هذا اللقاء العظيم ما بين ملك الملوك جل جلاله لا إله إلا هو، مع عبيد قد أتوه من أقطار الدنيا بكاملها، أتوا شعثا غبرا ليس عليهم إلا قطعتان إزار ورداء، جاءوا يقولون يا رب فقط، جاءوا يطلبون رحمة الله عز وجل. هذا اليوم الذي يباهي الله عز وجل به ملائكته أهل الأرض، يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، كيف واحد مبسوط بواحد، شوف طلع يا ملائكة انظروا إلى عبادي، انظروا إليهم، جاءوا شعثا غبرا، جاءوا ضاجين، جاءوا الآن من أقطار الدنيا، فماذا يريدون؟ شوف كأن الله عز وجل يعني يتحبب إلى عباده، شو بده، ما لهم ذول جايين خير إن شاء الله، تخيل كأنه هيك الأمر، سبحان الله العظيم. فتقول الملائكة يا رب يرجون رحمتك ويرجون عفوك ورضاك، فالله عز وجل يشهدهم، يقول لهم يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت لهم. فيرجع الحاج إلى وطنه كيوم ولدته أمه، لحظات ينتهي كل معاناة وعذابات وآثام وذنوب، قال والله لو بلغت ذنوبهم عنان السماء، والله لو كانت ذنوبهم أثقل من الجبال لغفرها الله عز وجل وما أبقى منها شيئا. سبحان الله العظيم. إذن هذا اليوم حقيقة هو يوم عظيم، هو من أعظم أيام الله عز وجل، هذا اليوم العظيم الذي ربنا جل وعلا فيه يتجلى لعباده، هذا الوقت بالذات الوقت الآن الظهيرة إلى المساء يتجلى ربنا عز وجل، وما يتجلى في يوم من أيام السنة إلا بهذا اليوم. الله أكبر، أي لقاء ذاك. الآن قبل اليوم كان يسمى يوم التروية، الحجيج يلبسون ثياب الإحرام ويذهبون إلى منى، أهل فلسطين منتظروا حتى يأتوا إلى عرفة. يوم التروية كان يقال أنه يوم تروى فيه الجمال، بس اليوم ما في جمال، إنما هو تروى فيه القلوب للقاء ربها عز وجل. هذا يوم التروية هو يوم الذي تلتقي ترتوي فيه القلوب حتى تستعد للقاء المولى عز وجل. إحنا الواحد فينا إذا بده يقابل مقابلة مع رئيس أو مسؤول كبير، هذيك اللي بنمش، شو ألبس، شو أساوي، شو أعمل، شو بدي أقول، كيف أوقف، كيف أساوي، شو ألبس الكندرة، شو سبحان الله. كذلك الحال الحجيج، هذه الآن الليلة الماضية والآن، لأنه ما بدأ الآن عرفة، عرفة يبدأ من بعد صلاة الظهر، الآن يجب أن نستعد للقائنا مع الله عز وجل. وكل إنسان إحنا في أكثر من مرة تحدثنا مع الحجاج عندما كنا في الحج إنه استعد الآن، ماذا تريد من الله؟ حضر، اكتب، جهز حالك، لأنه هذا لقاء عظيم قد لا يتكرر في حياتك مرة أخرى. سبحان الله العظيم. من أجل ذلك لابد لنا إخوان الكرام أن نستشعر هذا الموقف العظيم، ونستشعر هذا الإجلال وهذه الكرامة وهذا الفضل العظيم. هذا اليوم نزلت فيه خير آية، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اكتمل الدين في هذا اليوم، اكتملت النعمة بكاملها في هذا اليوم، سبحان الله العظيم. والله عز وجل اختار لنا هذا الدين، فهنيئا كل الهناء لمن تمسك بدين الله، هنيئا كل الهناء لمن اختار الإسلام دينا ليكون هداية لطريقه بإذنه سبحانه وتعالى. قال أيضا هذا اليوم من كرم الله ومن فضل الله عز وجل أن الله الكريم جل جلاله الذي يتجلى على الدنيا لم يكتف أن يكرم الحجاج فقط، إنما أكرم أيضا من هم من دون الحجاج. فالله عز وجل أكرمنا بصيام هذا اليوم، صيام عرفة الذي يكفر سنتين كاملتين، سنة ماضية وباقية. أي خير ذاك الذي أكرمنا الله عز وجل به. ثم إن من كرم الله ومن فضله وعطائه، سبحان الله، والله الله عز وجل ملك الملك، الله عز وجل الذي بيده خزائن السماوات والأرض، يخبرنا من خلال نبيه عليه الصلاة والسلام أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة. هذا الدعاء الذي لا يرد ليس لأهل عرفة فقط، أيضا فإن الدعاء لا يرد بإذن الله تعالى لمن هم دون عرفة، لمن يحضر قلبه في هذه اللحظات ويتجلى مع الله عز وجل، خاصة في اللحظات الأخيرة، خاصة من بعد الظهيرة إلى المساء. اجلس مع نفسك ولو نصف ساعة ولو ربع ساعة، ألا تريد حاجة من الله؟ الله عز وجل الآن مباشرة يناديك ويقول يا عبادي، قال وإذا سألك عبادي فإني قريب فأجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عرفة حقيقة، هذا عرفة لمن عرفه حق، هذا عرفة قال لمن استشعر معناه بحق، سبحان الله العظيم. من أجل ذلك لابد أخواني الكرام أخواتي أن تفرغوا من أنفسكم وقتا في هذا الأيام بالذات، هذا اليوم بالذات، من بعد صلاة الظهر إلى المغرب خصصوا لأنفسكم وقت. والله عيب، الله جل جلاله جاييكم وكلكم شو بدكم؟ من منا ليس له حاجة؟ من منا ليس عنده هم؟ من منا لا يريد الآخرة؟ من منا قد ضمن أنه من أهل من ليس من أهل النار؟ من ومن ومن؟ وهنا يقتسم الناس إلى قسمين كما أخبر الله عز وجل، قال منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، سبحان الله. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعض الناس يا رب تشفيني وتعافيني وتعطيني وتيسر أولادي وسهل أمورهم وداري وبيتي وكذا، طب اطلب من الآخرة، قول يا رب أدخلني الجنة، اللهم أجر من النار، اللهم اجعل قبري روضة من رياض الجنة، اللهم إني أسألك رضاك، اللهم أيضا عم المسألة على الجميع، ارحم أمة محمد، يا رب فرج كرب المعتقلين، يا رب ارحم شهداءنا، صبر أمهاتهم وأبائهم، هون عليهم، رد النازحين إلى بيوتهم ردا جميلا، هون على أهل غزة ما هم فيه من بلاء، ارحم المسلمين عامة كافة. والله إخوان الكرام البلاء علينا كبير، وواجب الدعاء علينا واجب. الله عز وجل قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، واجب أن ندعو لبعضنا البعض. قال بئس الصديق من تحتاج أن تقول له اذكرني عند دعائك، هكذا قال يحيى بن معاذ. من أجل ذلك لابد لنا أن نستشعر ما معنى عرفة، هو أفضل يوم من أيام الله سبحانه وتعالى. هو هذا اليوم يوم المباهاة الذي يباهي بها الله عز وجل ملائكته. الله عز وجل يسر حينما يرى عباده تكلفوا عناء السفر، تكلفوا مبالغ هائلة طائلة، جاءوا من أقاصي الدنيا مشارقها ومغاربها، جاءوا رغم المعاناة رغم الظروف القاسية، جاءوا بطريق شاق صعب، استخدموا فيها وسائل كثيرة من طيران أو باصات أو سفر، تحملوا أذى الجميع سبحان الله حتى يأتوا إلى هذه اللحظة. لأن عرفة قال الحج عرفة، من لم يقف في عرفة فلا حج له سبحان الله، لأن الحج أساسه أن تقف في عرفة، باقي الأركان ممكن أنك أنت الآن تكفر إلا عنها أو أنها تعمل بعض الأمور، قال إلا عرفة، من لم يقف على عرفة فلا عرفة له فلا حج له سبحان الله العظيم. عشان هيك حتى الآن السعوديين ربنا الله حتى المرضى بالمستشفيات المريضين بالطائرة الآن بيجيبوهم بيحملوهم وبنزلوهم على إشمال فيهم أماكن خاصة في عرفة حتى يحضروا عرفة سبحان الله العظيم. من أجل ذلك حقيقة هذا هناك تفيض المشاعر، هناك تجلى الإنسان ويعرف من هو، من أنت أيها الإنسان أمام ربك عز وجل سبحان الله العظيم. من أجل ذلك إخواني أخواتي والله أنا أقول انظروا وتأملوا إلى التلفاز وتابعوا أخبارهم، تابعوا أمورهم وانظروا كيف هي مشاعرهم وأحوالهم، تروا الدمع يفيض من العينين رغما عنهم، والله ليس حزنا ولا خوفا إنما فرحا وطربا. والبكاء حينما يكون وعندما تفيض فيه العين تضطرب القلوب، لكن والله تكون هناك سعادة لا يعلم بها إلا الله عز وجل. حقيقة من عرف غرف، ومن أخذ عرف، ومن عرف يريد مزيدا ومزيد. والله عز وجل قال إيش؟ أفئدة تهوي إليه، من ذهب مرة يتمنى أن يعود مرة ومرة. أتحدى حاج أو إنسان واحد يقول ذهبت لهناك أتمنى ألا أرجع إليه مرة أخرى أبدا إلا ويقول والله أتمنى. يا جماعة الخير تعرفوا يعني أنتوا شو يعني؟ يعني أنك أنت تكون مع ربك جل وعلا قريب منك، الله الآن يسمعك، الله يراك، أنت الآن في ضيافة الله عز وجل، شرفك الله عز وجل بهذه المنزلة وهذه الكرامة، أي خير ذاك الذي تريد غير ذلك؟ سبحان الله أن يكون الله عز وجل عنك راض، أنه ربنا يرضى عنك وأنه رب العالمين سمح لك بالصيام، سمح لك بالدعاء، سمح لك بالصلاة، هذا من أعظم الخيرات ومن أعظم الكربات، وهذا خير لك من الدنيا وما فيها بإذن الله.
0: طيب وكمان ما بننسى شيخ أهمية وفضل الذكر والتكبير والاستغفار، وانت ذكرت نقطة جدا مهمة، يعني إذا احنا ما كنا من الحجاج واقفين على عرفات في هذا اليوم في يوم عرفة، لكن أقل ما فيها نكون متابعين للمباشر ليوم عرفة، حجاجنا نكون مهللين مكبرين ملبيين النداء في هذا اليوم.
1: بالضبط هذا الآن صحيح حقيقة، يعني بالنسبة لقضية الذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إخواني أخواتي هذا اليوم ممنوع ممنوع يمر بدون ما تقول أقل شيء 100 مرة ممنوع، لأنه إذا كان خير البشر الأنبياء وخير الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام وهو من أخبرنا خير ما تقول في هذا اليوم بالذات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام قاعد بيعطينا الآن الدواء المناسب والخير العظيم، كيف واحد مش عارف شو أخذ، يعني الخير مليان مليان مليان، بدي إشي يعني يكون أفضل شيء، أفضل شيء إنك تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الآن من أفضل الأدعية هذا الزمان في هذا اليوم بالذات، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا التكبيرات، أيضا التهليل، الاستغفار، كذلك الحال. افتح الآن القنوات، بيقول لك شيخ شو بدي أدعي؟ بعرفش أدعي. بيرفع الدعي، اللهم ارحمنا واغفر لنا. يا أخي الآن بتلاقي مليون واحد قاعد بدعي، أقل ما فيها أن تقول آمين آمين آمين آمين. سبحان الله العظيم.
0: عجبني جدا مهم، لأنه كثير من شبابنا وشاباتنا، كثير من الأهالي بيحكي طب أنا ما بعرف أني أدعو بدعاء صريح،
1: بالضبط. بس أنت
0: أني أطلب حاجاتي أو أطلب من الله أنه ما أتمنى أو ما أرغب، فأنا ما بعرف أدعو. طب بدي أدعي لغيري، طب أنا ما بعرف أحكي هذا الدعاء.
1: بالضبط. فأنت الآن مجرد أنت الآن تقول أمين، قال يقول ملك ولك مثل ذلك. أنت الآن بس قول أمين. سبحان الله. عجبني واحد بقول لي والله يا شيخ وأنا بطوف حول الكعبة مش عارف شو أقول، يعني اللهم اللهم. كم شفت واحد من جنوب شرق آسيا بدأ وبيعيط كلس، وقفت وأنا أقول آمين آمين مش عارف شو بدي. المهم بيعيط خاشع، يعني خلاص أنا معاه شو بقول بقول. سبحان الله العظيم. قلت له ربنا سمعك ربنا فهمك، اوعك تفكر. رب العالمين يفهم كل اللغات، رب العالمين الآن يعلم ما تريد. الآن واحد مرة ثانية بلف بطوف حول الكعبة، مسكين حامل مكتوب، حامل مكتوب وحطه على باب الكعبة. أجى الشرطة السعودية ولا بقول شوف هبل مجانين، إيش هذا؟ ربنا بدون مكاتيب. قلت له رب العالمين قرأ المكتوب قبل ما كتب المكتوب، ربنا عارف. بس هذا بساطته، مسكين فكر هيك بده يحط كتاب رسالة إلى الله عز وجل، بس رب العالمين قراها وفهمها، مش بحاجة تقوله أنت الآن ولا ترمية تتهز عليه. هذا الآن الله أعلم، الآن حاله مع الله. الله يفهم كل اللغات، الله يفهم من تكلم ومن لم يتكلم، الله يفهم من كان به خرس أو غير ذلك، يفهمه الله عز وجل. عشان هيك ضروري جدا الآن بعضهم وقف بقول رفعت إيدي إلى الله عز وجل وصفنت شو بدي أكون، مش عارف بدي أكون. بعدين بقول لي قلت يا رب أنت عارف شو بدي، وأنت أنت ربي، شو أقول لك؟ أنت اعمل بدك إياه معي، أنت كل شيء بتعطيني منيح، فأعطيني خير الكله. قلت له أنت جمعت الخير كلياته، فأنت فوضت أمرك لله. والله يا إخواني مرات الآن الدعاء ببساطته ببراءته، مش بحاجة تنمك الكلمات ولا كذا، هيك بس الآن أصفن وناجي الله عز وجل. والله دمعة من عينيك الله عز وجل يرى، يرحمك الله. فإذا رحمك الله عز وجل من غير الله سيرحمك؟ عند ذلك ماذا تريد أكثر من ذلك؟ عند هذا إحنا بحاجة إنك فقط تستشعر عظمة المولى عز وجل. قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صحيح. الآن كثير من الناس سبحان الله بتلك يوم عرفة بنشغل بالأكل وشرب ونايم وكذا وداير من خيم أقعد يا ابن الحلال أقعد. بعض الناس الآن يا أخوان بنصح الحجاج خليك لآخر لحظات، خليك مقدم مع الله عز وجل. أنت في حضرة الله عز وجل، انت قضينا عمرنا 60 سنة وسبعين سنة، الله أعلم وانت هون داير في الدنيا. الآن ألا يكفيك انك تقعد لك 5-6 ساعات مع الله عز وجل؟ صحيح. سبحان الله. عشان هيك بتلاقي من الساعة عند ما يأذن العصر بيحمل حالهم بروح على البساط، بيقعدوا بالبساط يستنوا وانت بدون ماله يدفق وجهه. لا، ظلك لآخر لحظات، وانت لعند أذان المغرب يجب أن يؤذن المغرب وانت ظلك موجود الآن في عرفة، حتى بإذن الله عز وجل لحظات الأخيرة على وعسى. الآن زي مرة الآن روحوا كل الحجيج سلعت وظلش حدا حتى قبل أذان المغرب بلحظات، وكنا مع مجموعة من الحجيج. كنت متخيل رب العالمين بيطلع عليكم الآن، أنتوا آخر مجموعة، فاضي فاضي المنطقة. كنت متخيل الآن يعني سبحان الله دائما الآن الغالي للتالي، مش يقول فسبحان الله أنتوا آخر إشي، لكن الآن أنتوا الوحيدين اللي ضايلين إكراما لله عز وجل. الآن عيب علي أنا أطلع ما دام ربنا موجود، عيب عيب إني أطلع. أنت ضيف عندك في الدار، تطلع من الدار وتخلي الضيف موجود؟ فما بالك برب الكون جل جلاله الآن موجود بده يعطيك الخير. من أجل ذلك ضروري جدا إخواني نستشعر هذه المعاني. إحنا بحاجة نحيي قلوبنا بحق بحب الله عز وجل. من هو الله؟ زي ما قالت رابعة أحب الله لأنه الله. صحيح. فالله من عرفه وأحبه. والله إخوان الكرام إحنا هذه المعاني اللي إحنا غفلنا عنها، حبينا أولادنا، حبينا دورنا، حبينا أثاثنا، لكن الآن الله عز وجل كم هو في قلبك؟ كم هو الله عز وجل في حياتك؟ كم هو الله عز وجل؟ هل حقا الله أغلى من زوجتك، أغلى من أولادك، أغلى من أبوك وإمك حقا؟ هل حقا أنت الآن من أحب ذكر هل أنت تذكر الله عز وجل؟ وتخيل قال فاذكروني أذكركم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من. تخيلوا الآن أنت بس تقول قدام الناس الله العظيم الله الكريم الله الله، تخيل رب العالمين يقول فلان أمام ملائكتي، انظروا يا ملائكتي فلان فلان فلان، ألا تحب أن يذكرك الله عز وجل؟ فالله عز وجل قال فاذكروني أذكركم. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول في موضوع الذكر أمر مهم مهم مهم جدا، قال ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله تعالى. شوف قديش الفضل، فضل عظيم جدا جدا جدا. الله عز وجل بين له أرفع لك في درجاتك، أزكى لك عند الله عز وجل. إذن هذه الأوقات أعظم الأعمال عند الله عز وجل ذكر الله، أعظم الأعمال في هذه الأيام ذكر الله عز وجل. فقط أذكر، سبح، هلل، استغفر، هذه الآن هي حياتك، هي سعادتك، هي الغذاء الحقيقي الذي تتغذى به روحك بإذن الله عز وجل. أيضا سبحان الله العظيم، هذا اليوم يوم عرفة هو أذل يوم على الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام أو ورد في الأثر قال ما رؤي الشيطان أدحر ولا أذل ولا أصغر ولا أحقر قال من هذا اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما الذي يضحكك؟ قال إني رأيت الشيطان يولول ويحث التراب على رأسه. قعد بردح بقول ويحي 60 عاما قد أغويت بني آدم، والآن يتوب الله عز وجل عليه بلحظة. فسبحان الله العظيم، سبحان شوف الله. كديش الآن رؤية الآن بذلته وصغاره في هذه في هذا اليوم بالذات بإذن الله عز وجل، لأنه هو الذي أقسم على الله عز وجل قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فالله عز وجل قال له وعزتي وجلالي لأستغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. فسبحان الله، هذه فرصة أن نستغفر، أن نرجع إلى الله، أن نتوب إلى الله، أن تحيا قلوبنا بحب الله عز وجل، ففيها السعادة إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله. طيب اليوم شيخ احنا بدنا نستغل وجودك وإيانا، تأخرنا عليك ولكن بدنا دعاء منك إلى أبناء الشعب الفلسطيني، إلى النازحين، إلى الأهالي، إلى حجاجنا. وبدنا ذكر كمان أنه نستغل هذا اليوم بالدعاء، ونستغل من بعد صلاة الظهر لحين غروب الشمس أهمية الدعاء. نرسخ وقتنا ويومنا وتحديدا هذا الوقت لحتى ندعو الله.
1: بالضبط، هي حياتنا حقيقة. أنا بقولها ضروري ضروري، إن ضلنا الآن نذكر كل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كذلك الحال خصصوا لأنفسكم وقت الآن تناجوا فيه ربكم عز وجل في هذه اللحظات المباركة الطيبة التي عل وعسى لحظة واحدة استجابة دعاء واحد الله عز وجل يرفع الغمة عن هذه الأمة بأكملها، استجابة دعاء واحد قد يكون الآن سببا في نجاتك وتفريج كرباتك. والآن هذا الأمر ضروري جدا ومهم إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله. طب بدنا نسمع منك دعاء شيخ.
1: إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق

واجعلنا اللهم من أهل اليمين ممن يقال لهم ادخلوا الجنة بسلام.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم آمين. شكرا لك، لا فضفوك يا شيخ. اللهم
1: طبعا متذكر أنه هذا اليوم هو أكثر ما يعتق فيه الله عز وجل الرقاب من النار. قال عليه الصلاة والسلام إن أكثر ما يعتق فيه الله عز وجل في يوم عرفة، هذا اليوم الله عز وجل يعتق فيه الرقاب. فأسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا جميعا من النار، وأن يرحمنا ويتقبل منا، وأن يجعلنا وإياكم في العام القادم بإذن الله من حجاج بيت الله الحرام، وأن يجعلنا بإذن الله عز وجل من أهل الوقوف ومن أهل المعرفة ومن أهله. سأله عز وجل أن يحيي قلوبنا بحبه وأن يعرفنا عليه. فأسأل الله العلي القدير أن يرزقنا من الفهم عنه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام ما تشرح به صدورنا وتقر به نفوسنا وتهدأ به قلوبنا. فأسأل الله عز وجل أن نكون من الدلين عليه المحببين خلقه به وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صلي وسلم وبارك الله فيكم على سيدنا محمد. شكرا، شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ أبو الأرقم على هذه الكلمات الطيبة، على هذا الدعاء للامس القلوب في هذا الصباح الإيماني، صباح يوم عرفة العظيمة. نسأل الله أن يتقبل الدعاء يا رب، وأن يحفظ أمتنا الإسلامية، أن يكتب لفلسطين ولأهلها الأمن والأمان، الفرج والطمأنينة. بارك الله فيك شيخ، شكرا كثير لك على تلبية هذه الدعوة، على تلبية النداء. حكينا للشيخ احنا يعني قديش بنكون سعداء اليوم بوجودك معنا في هذه الحلقة الاستثنائية المميزة، فشكرا لك على حضورك اليوم وإيانا، شكرا على دعائك، على كلماتك الطيبة. نسأل الله يا رب كما ذكرت وقلت ودعوت أن نكون وإياك العام القادم من الواقفين على عرفة يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من حجيج بيت الله الحرام في العام القادم يا رب، كل من طلبها، كل من لبى النداء يا رب، أرزق أن يرزقنا وإياكم.
1: الله
0: خير تلفزيون الفجر إن شاء الله العام القادم يا رب. يا رب يا رب يا الله إن شاء الله رب العالمين، في شيء مستحيل على رب العالمين.
1: بتكون خطبة عرفة وكذا
0: يا سلام، ما شاء الله إن شاء الله يا رب العالمين، يعني في شيء مستحيل، وإن شاء الله يا رب طالما نية صافية والدعاء موجود بإذن رب العالمين. شكرا كثير للشيخ أبو الأرقم اليوم على وجوده وإيانا في المحطة الأولى والصباحية اللي بدأناها لهاي الحلقة الموسعة الموجة المفتوحة اللي خصصناها اليوم في يوم عرفة من برنامج صلاة الفجر، لحتى نتحدث ونتواصل مع حجاج بيت الله الحرام من أبناء الشعب الفلسطيني من مختلف المناطق والأماكن اللي موجودين على عرفة. رح نكمل معاكم، ولكن الحين جاهزية حجاجنا بنعرف يعني يعطيهم ألف عافية إن شاء الله. خلوكم معنا، رح نكون وإياكم كملين معكم، رح نغيب عنكم فاصل نوعا ما طويل، ولكن هذا لا يعني أنه إحنا أنهينا حلقتنا وبرنامجنا، بالعكس رح نكون مكملين معكم، ولكن الحين جهوزية حجاج بيت الله الحرام وإمكانية الاتصال والتواصل وإياهم بالصوت والصورة، اللي إله حج، اللي إله والد أو والدة، أخ أو عم أو أيا كان، قريب أو صديق، تابعونا وشاهدونا لعل وعسى يكون من الحاضرين وإيانا اليوم في برنامج طلة فجر. كل عام وانت بألف خير شيخ، إن شاء الله يا رب العام القادم ويكون هذا العيد خير وبركة على أبناء الشعب الفلسطيني. نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم.

صباح الخير من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، يسعد صباحكم وين ما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة. برحب فيكم في هذه الحلقة المستمرة مع حضراتكم واللي خصصناها لحتى نكون معكم بالاتصال والتواصل مع حجاج بيت الله الحرام. اليوم احنا بنحكي عن برنامج طلة فجر بحلقة استثنائية بتواكب يوم عرفة مع الحجاج الفلسطينيين، وفي عنا رسائل صباحية بنحب نشاركها وإياكم. كمان شوي رح يكون مع حجاجنا لحين جهوزيتهم إن شاء الله ويكون معنا بالصوت والصورة بمشيئة رب العالمين. بنحكي اللهم في يوم عرفة وفق ابنتي في التوجيه وافتح لها أبواب النجاح والتوفيق واجعل تعبها فرحا وتفوقا يسر قلبها، اللهم ارزقها الثقة والتوفيق.

من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا. اللهم في صباح يوم عرفة إنا رفعنا إليك قلوبا أثقلتها الأمنيات، فلا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء، واكتب الخير فوق ما نتمنى. اللهم اجعل لنا في هذا اليوم دعوة لا ترد، وفرحة لا تنسى، ورزقا لا ينقطع، ومغفرة تمحو بها ذنوبنا، ورحمة تغير بها أقدارنا إلى أجملها يا أرحم الراحمين. كل عام وأنتم بألف خير. من شيرين لريهام ولإدارة الفجر ولطاقم تلفزيون الفجر، ما بننسى الأخت وفاء زيداني، يسعد صباحك يا رب يا شيرين. إليك ولكل الزملاء والزميلات يسعد صباحهم، كل عام وهم بألف خير، وعائلاتهم وأهلهم بألف خير يا رب العالمين. كمان من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا، يسعد صباح الجميع. الزمن يغير فيك أشياء كثيرة، مفاهيمك، قناعاتك، اهتماماتك، أفراحك، لكن إياك أن يغير فيك أمر أو أمور لا تقبل التغيير، مبادئك، وطنيتك، وطيبتك، وأخلاقك. يسعد صباح الجميع وصباح مرسلي هذه الرسائل الصباحية. كمان من الرسائل عمالها بتوصلنا، كل عام وأنتم بخير، أتقدم بالتهنئة إلى تلفزيون الفجر إدارة وكوادر وبرامج. يسعد صباح صباحك يا رب. أخص بالذكر برنامج طلة فجر الذي يرافقنا في كل صباح بروحه الهادئة ورسائله الراقية. نسأل الله أن يعيد العيد عليكم بالخير والبركة، وأن يكتب لكم مزيدا من النجاح والتألق في خدمة الوطن. من وجدي الجابي، يسعد صباحكم يا رب. صباحك بكل الخير أستاذ وجدي، يسعد صباحك يا رب. صباح الخير لكل أبناء فلسطين المغتربين خارج فلسطين وين ما كنتوا، يسعد صباحكم يا رب. وجد الجابي من أبناء فلسطين المغتربين المتابعين الدائمين لبرنامج طلة فجر يوم بيوم وساعة بساعة ولحظة بلحظة. شاشة تلفزيون الفجر لا تنقطع ولا تغيب عن التلفزيون من عنده للأستاذ وجد الجابي، يسعد صباحك يا رب. على اختلاف الوقت بيننا وبينهم، لكن متابع دائم، وكل التحية على هذا الحب لمتابعة أخبار البلد وأحوال البلد. كمان من الرسائل الصباحية، كل عام والأمة الإسلامية وأبناء الشعب الفلسطيني بألف خير، عيد أضحى مباركة. كل التحيات. احنا بحاجة انه تحكونا مين مرسلين الرسائل، تقدروا تشاركونا، تتصلوا علينا تليفون على الرقم 0926849، وتشاركونا بأصواتكم ومشاركاتكم عمين حابين تصبحوا تعيدوا بعيد الأضحى المبارك، لمين حابين توصلوا صوتكم، دعواتكم بهذا اليوم يوم عرفة. احكولنا وشاركونا من خلال اتصال الهاتفي 0926849، أو إذا ما بدكم تحكولنا تليفون، مع العلم بنحب نسمع أصواتكم دائما من خلال الرسائل النصية المكتوبة، بتكون على رقم الواتساب اللي ظهر وإياكم على الشاشة 00970599940990. يسعد صباح الجميع. كمان في عنا رسائل صباحية عمالها بتوصلنا من الخالي مقبول صباح، يسعد صباحك يا رب. صباح يوم عرفة، اللهم في صباح يوم عرفة اجعلنا ممن يأتون إليك بالدعاء فتأتي إليهم بالرحمة والاستجابة. اللهم قدرا يشبه كرمك وفضلك، اللهم لا تردنا خائبين ولا تعيدنا محرومين، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. كل عام وأنتم بألف خير. اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الخير ثم عافية ويوم جميل. صباح الخير يصبحكم بكل الخير مشاهدينا ومتابعينا مقبول الصباح، يسعد صباحك. الرسائل الصباحية ما شاء الله. كمان الخالي علي أبو شنبي، يسعد صباحك يا رب، صبحك وربحك بالخير. حنان الكحلة، يسعد صباحك يا رب. وكمان لكل المتابعين والمتابعات لبرنامج طلة فجر، بنوجه لكم التحيات الصباحية وبنحكي لكم يسعد صباحكم. كل عام وانتم بألف خير، وعائلاتكم وأهاليكم بألف خير يا رب العالمين. لما إحنا بنحكي هذا اليوم يوم عرفة، ومثل ما ذكر فضيلة الشيخ أبو الأرقم أهمية هذا اليوم،
لا تنسوا دعاء لأحبتكم لأهلكم، لا تنسوا الدعاء لأسرانا البواسل، لا تنسوا الدعاء لكل أبناء الشعب الفلسطيني، على وعسى أن ربنا يستجيب بهذه الساعات، وإن شاء الله الاستجابة حاضرة وموجودة برب العالمين. الثقة عالية بأنه يفرج الكرب ويزيل الهم والغم عنا كافة أبناء الشعب الفلسطيني، وتحديدا أبناء مدينة ومحافظة طول كرم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. يعني الأجواء امبارح كانت

0: نوعا ما مميزة جميلة مفعمة بالطاقة والحيوية والإيجابية. أي نعم مش مثل السنوات السابقة، ولكن الحمد لله دائما وأبدا الله يعم الأمن والأمان ويهدي البال يا رب، وتكون طول كرم دائما دائما دائما صباح ومساء عمرانة بأهلها وناسها. كمان من الرسائل الصباحية اللي عمالها بتوصلنا: يسعد صباحكم، صباح الخير، كل عام وانتو بألف خير. صباح الخير إلى أولادي مأمون وتالا، يسعد صباحكم. من مين هالرسالة يا ترى؟ من أبو مأمون. يسعد صباحك يا رب أبو مأمون، صبحك وربحك بكل الخير إلى كل أولادك، يخلي لك إياهم ويحفظ لك إياهم يا رب. مني أنا فوزي من سلفيت، كل عام والجميع بخير، وابني إياس والتلفزيون تلفزيون الفجر والكل بخير يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. أستاذ فوزي يسعد صباحك يا رب، إلك ولكل أهلنا في سلفيت يسعد صباحهم. مش بس بسلفيت طبعا، احنا لما بنحكي المحافظة بنحكي بمحافظة وبتكون مشمولة بضواحيها بعزبها بقراها ببلداتها بكل أحيائها. فبنوجه التحية من طول كرم وقلب طول كرم ومن تلفزيون الفجر وعبر منبر برنامج طلة فجر، من طول كرم لطول كرم ضواحيها عزبها قراها بلداتها أحيائها، لأهلنا في نابلس ولأهلنا في جنين ولأهلنا في قلقيلية ولأهلنا في طوباس ولأهلنا في سلفيت ولأهلنا في رام الله في بيت لحم في الخليل في أريحة في القدس عاصمة فلسطين الأبدية. صباح الخير لأهلنا من الداخل فلسطين المحتل، صباح الخير لأهلنا وناسنا وأحبابنا وين ما كانوا موجودين بكل مناطق الضفة الغربية في القطاع الحبيب في غزة. أسعد الله صباحهم أهلنا في غزة الحبيبة، وصباح الخير لأبناء فلسطين المغتربين خارج فلسطين. صباح الخير بتوقيتنا، مساء الخير بتوقيتكم. يا رب يرزقنا وإياكم الخير والبركة والمسرة، اللهم آمين يا رب العالمين. كل عام والجميع بألف خير، عساكم من عوادة يا رب يعيدوا علينا العام القادم إحنا وإياكم، ومن طلب هذا اليوم والوقوف في عرفة أن يرزقنا العام القادم ونكون واقفين في عرفة يا رب مناجين الله. اللهم ارزقنا يا رب أداء مناسك الحج. كمان ما شاء الله الرسائل كثير عمالها بتوصلنا. إلى الشعب الفلسطيني من قلوب الأردنيين التي ما عرفت يوما إلا محبتكم، نحن شعبان فرقتهما الحدود وجمعهما القلب والتاريخ والخبز والدمع والدعاء، نتمنى لكم حرية تليق بصبركم واستقلالا يشبه كرامتكم ووطنا يضحك فيه الأطفال بلا خوف وترفع فيه الرايات بلا وجع. نتمنى أن تبقى قلوبكم مجتمعة وأن لا تدخل الفرقة بينكم، فأنتم أجمل حين تكونون يدا واحدة وصوتا واحدا وحلما واحدا. فلسطين ليست قضية بعيدة عنا، فلسطين تسكن في تفاصيلنا في لهجتنا في أغاني أمهاتنا وفي دعائنا كل ليلة. من الأردن محبة لا تنتهي ودعاء لا ينقطع وإيمانا بأن الفجر مهما طال الليل هو آت، اللهم آمين يا رب. صباح الخير للسيد سيف الدين داغر، يسعد صباحك أستاذ سيف الدين، صباح الخير لك ولكل أهلنا وأبنائنا أشقائنا في الأردن الحبيبة، يسعد صباحهم يا رب كل عام وهم بألف خير. شكرا كثير على هاي الرسالة، شكرا كثير على هاي الدعوات المميزة من أشقائنا في الأردن. يسعد صباحك، حابب أصبح عليكم وعيد عليكم وعلى أهلي وأصدقائي وعائلتي، كل عام وأنتم بألف خير، من أحمد كبهة وأولادي ليث وكريم وعمر. يسعد صباحك يا رب. مين مرسل هاي الرسالة؟ صباحكم بكل خير أستاذ أحمد كبهة، يسعد صباحك يا رب. اللهم قدر لنا الخير بكل أشكاله، أنت الكريم الذي لا حدود لعطائك، هم آمين يا رب. كمان لسه عمال هالرسائل بتيجي. صباح الخير، بدنا نبعث تهنئة إلى أهلنا في فلسطين، يسعد صباحكم. طبعا معكم تلفزيون الفجر، تفضلوا شو التهنئة اللي حابين تبعتوها، لمين حابين تخصصوا هاي التهنئة من أهلنا في فلسطين. كمان من الرسائل عمالها بتوصلنا: يسعد صباحكم بكل خير وسعادة يا رب، كل عام وأنتم بألف خير، علينا وعليكم بصحة وسلامة، وينعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة يا رب وعلى أهل فلسطين. فلسطين وأهل غزة وجميع أسرانا إن شاء الله يا رب. عيد الجاي يكونوا عند أهليهم يا رب، ويبعد عنهم كل شر يا أحلى برنامج ما شاء الله عنكم من حنان الخطيب. يسعد صباحك يا حنان، صبحك وربحك بكل الخير يا رب. كمان من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا من أسماء حمدان، يسعد صباحك يا أسماء. اللهم في فجر يوم عرفة، اللهم اجعلنا ممن يقال لهم هذه حاجاتكم قد قضيت. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واستجب دعاءنا واعتق رقابنا من النار، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اشفي مرضانا وفرج قيد أسرانا، وأسألك الله التوفيق والنجاح لجميع طلاب التوجيه من أم محمد. يسعد صباحك يا أم محمد، صبحك وربحك بكل الخير، ويا رب النجاح والتوفيق لكل طلابنا وطالباتنا، اللهم آمين يا رب العالمين. بانتظار المزيد من مشاركاتكم الهاتفية على الرقم 0926849 لمين حابين تهنوا وتباركوا بهذا العيد، لمين حابين تقدموا التهنئة. ونروح لمشاركة هاتفية ونحكي ألو صباح الخير. ألو
1: ألو صباح الخير.
0: أهلا وسهلا، صباح النور.
1: ممكن تشارك؟
0: طبعا تفضلي، كل عام وانت بألف خير.
1: انت بخير يا رب، ينعاد عليك
0: الصحة
1: والسلام يا رب.
0: آمين آمين يا رب العالمين، تفضلي. ألو
1: ألو صباح الخير.
0: صباح النور، تفضلي تفضلي، حابين نسمع مشاركتك.
1: صباح الخير.
0: صباح النور
1: ريهام، طاقم الفجر نمسى الإدارة أحمد السرغلي. نحكي صباح الخير لأهل سول كريم، لأهل فلسطين عامة. نحكي يا رب إن شاء الله بتكون اليوم يوم.
0: ألو يا رب يكون يوم يوم خير وبركة. أنا بكمل الدعاء عنها، يبدو أنه في عندها مشكلة بالاتصال، أو زهيب الطريق عملها بتسمعنا، متصلتنا العزيزة، بتمنى أنه تعود من جديد الاتصال والمشاركة في برنامج طلة فجر. بنستقبل اتصالاتكم اليوم بهذا اليوم المميز، ورح يكون كمان شوي إن شاء الله بالصوت والصورة مع حجاج بيت الله الحرام في عرفات، لحتى نتواصل مع أهلنا وحجاجنا من طول كرم من مختلف المناطق إن شاء الله رب العالمين. ورح نحاول أنه كمان نحكي مع البعثة الخاصة من وزارة الأوقاف إن شاءت الأقدار بمشيئة رب العالمين. وصباح الخير لإلكم متابعينا، صباح الخير لإلكم مستمعينا، يصبحكم يربحكم بالخير. الاتصالات بتكون على الرقم اللي بيسمعونا من خلال أثير فجر أف أم. للسائقين يسعد صباحكم يا رب، إذا حابين تشاركوا تصبحوا على غيركم من الشفرية تهنوهم وتعيدوهم على الرقم 0926849 أو الرسائل النصية على الرقم 00970599409. أنا بدوري بدي أوجه كل التحيات الصباحية لمين؟ بوجه التحيات الصباحية وبقدم التهنئة والمعايدة لزملائي وأسرتي في تلفزيون الفجر، شبكة الفجر الإعلامية، ومثلة أكيد بطاقم الإدارة سيد يسري السرغلي. يسعد صباحك يا يسري، صبحك وربحك بكل الخير، كل عام وإنت بألف خير، وإن شاء الله العام القادم وإحنا فرحانين فيك يا رب العالمين. وصباح الخير لأحمد السرغلي، يسعد صباحك يا أحمد، كل عام وإنت وعائلتك بألف خير. الخالي أم أحمد السرغلي، يسعد صباح يصبحها ويربحها بكل الخير يا رب، ويديم عليها الصحة والعافية يا رب العالمين. صباح الخير لكل آل السرغلي كافة. وكمان بدي أوجه التحيات الصباحية لكل زملائي وزميلاتي دون استثناء، بخاف أني أنسى اسم أي حدا، لكن كل زملائي العاملين حاليا في تلفزيون الفجر يسعد صباحكم، كل عام وإنتوا وأهاليكم وأولادكم وزوجاتكم وأبنائكم بألف خير يا رب العالمين، ويعيدوا علينا وعليكم باليمن والبركات. وبدي أتقدم بأحر التهاني وأحكي كل عام وعائلتي بألف خير للوالدة، يسعد صباحها انفاي، صبحها وربحها بالخير. وكمان بدي أتقدم بالتهاني كمان وأحكي كل عام وهم بألف خير الحلوين إن شاء الله. طيب مشاهدينا ومتابعينا الكرام، وإن ما كنتوا عمالكم بتتابعونا إن شاء الله، يعني يبدو أنه إحنا على مقربة من لقاء حجاجنا وحاجاتنا من أبناء الشعب الفلسطيني، بينضموا وإيانا بالصوت والصورة، ونلقي التحيات الصباحية ونحكي صباح الخير. صباح الخير حجاجنا، يسعد صباحكم.
2: صباح الخير

0: أدعي لكم في هذا المكان الطيب المبارك.
1: يا رب. يسعد صباحكم. حج مبرور إن شاء الله وذم مغفور بمشيئة رب العالمين. يعني سعداء جدا أنه أنتوا اليوم بصحة وعافية وأنتوا بخير واليوم أكيد. موجودين في عرفات لأداء مناسك الحج. احكينا عن أوضاعكم، مشاعركم اليوم وأنتوا في أعظم أيام السنة والعامة.
0: الحمد لله رب العالمين، نحن الآن في طاعة الله والكل بخير، وإن شاء الله ربنا بنولكم جميعا في هذا المكان الطيب وبتنولوا الحج، ربنا يرزقكم إياه وربنا يرزقكم شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، الكل بخير والكل بسلم ونحن بألف خير الحمد لله رب العالمين. وهذه الأيام المباركة ربنا يحفظكم ويعطيكم الصحة والعافية. نتشكر قناة الفجر على هذا المقابلة، والحمد لله رب العالمين كل الحجاج كلهم بخير والخدمة موجودة، وإخوتنا في وزارة الشؤون الأوقاف ما شاء الله عنهم متابعين في هذا الموضوع.
1: كل التحية والاحترام. حجنا احنا حابين نتعرف على حضرتك عشان المشاهدين والمستمعين يتعرفوا على كل حاجة، بنلقي عليه التحيات الصباحية وبيكون موجود ومشارك معنا. ومن وين حضرتك؟
0: نحن لكم الشرف، من دورة، من دير سامت، بلال الحروب طبعا، سكان بيت لحم وأصل دير سامت.
1: ما شاء الله. إن شاء الله يا ربي يكتب لنا. تفضل.
0: الحمد لله رب العالمين، في روح تآلف موجودين كل إخوتنا حتى من عرب الداخل في هذه الخيمة، من طول كرم، من رام الله. ما شاء الله، هنا في روح التآلف والمحبة ما شاء الله عنا، وإن شاء الله كل الشعب الفلسطيني بيكون بنفس الروح وبنفس المعنوية.
1: كل التحية، أشكرك كل الشكر على وجودك اليوم معنا، وحابين أيضا نلقي التحيات الصباحية لحجاج آخرين ونحكي لهم صباح الخير لإلهم ونتعرف عليهم. صباح الخير يا حاج.
2: صباح الخير، يسعد صباحك، يسعد صباح كل المشاهدين والمستمعين. يا رب
1: تسلم. يسعد صباحك يا رب. عرفنا عن حضرتك، من وين حضرتك، كيف الوضع عندكم؟ حج مبرور إن شاء الله.
2: معاك الحج محمد راشد أبو شرقية من زيتة الكرم.
1: أهلا وسهلا فيك.
2: اهلا بك يا اختي، الله يطول عمرك.
1: كيف اوضاعكم اليوم؟
2: احنا بخير والحمد لله رب العالمين. احنا بخير، كل الحجاج الحمد لله بالف خير والكل مبسوط الحمد لله. وطلعنا احنا طلعنا مع شركه الصفا والمروه والحمد لله، احنا في الاخيام بعرفات والحمد لله رب العالمين. نتمنى من الله انه ربنا يفك اسرانا وشاف مرضانا ويعطي كل مشتهي، يطعم لكل مشتهي هاي الحج يا رب.
1: يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. لا تنسونا اليوم أبناء الشعب الفلسطيني من دعائكم، لا تنسوا أسرانا وأسيراتنا. حجاج، كيف شايفين اليوم الأوضاع وأنتوا عمالكم تتعرفوا على أبناء الشعب الفلسطيني من مختلف المناطق موجودين بمكان واحد لأداء مناسك الحج لهذا العام؟
2: والله الحمد لله، إحنا كلياتنا هنا من كل البلدان، يعني إحنا هنا محافظات الخليل، رام الله، يا طول كرم، جنين، نابلس، كلياتنا ما شاء الله قلب واحد وإيد واحد الحمد لله رب العالمين. والله ألفي يعني عن جد يعني ولا بشهد التاريخ، فالحمد لله كلياتنا بخير وكلياتنا بيسلموا والحمد لله رب العالمين. إحنا بألف نعم الحمد لله.
1: الحمد لله.
2: نتمنى لكل واحد ربنا يطعمه هاي الحج يا رب.
1: اللهم آمين يا رب. شكرا كتير لك شيخ
2: محمد. ربنا يفك أسرانا كمان مرة، ربنا يفك أسرانا وشاف مرضانا يا الله.
1: يا رب.
2: وربنا يفك أسر فلسطين كلها من كل المحتلين يا الله.
1: يا رب، اللهم آمين. أشكرك حج محمد، شكرا كتير لك. ننتقل إلى حاج آخر ونتعرف على حجاجنا ونستمع لرسائلهم المتواصلة معنا في هاي الحلقة اللي خصصناها
2: لكون
1: مواكبين لحجاج الحجاج الفلسطينيين في يوم عرفة. بدنا نوجه كل التحية والشكر أكيد لشركة الصفا والمروة اللي كانوا على تعاون وإيانا وعمالهم بيتواصلوا معنا وبيخلونا نتواصل مع حجاجنا. حج صباح الخير.
3: صباح الخير حجي،
1: كيف الحال يا حج؟ عرفنا عن حضرتك، من وين حضرتك؟
3: والله الحمد لله، أنا خالد مصاروي من عتيل محافظة طول كرم، والحمد لله كل حجاج فلسطين بخير وبسلامة، وهيهم متجمعين بخيمة في عرفات، وإن شاء الله ربنا بيتمم الأمور على خير من هون للمغرب وبن تمم هالمنسك على خير إن شاء الله وبسلام إن شاء الله.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. شو شعوركم اليوم وأنتوا في عرفة؟
3: والله شعور يعني لا يوصف طبعا بالكلمات، هذا شعور يعني روحاني يعني بديش تقولي يعني واحد يعني بكابل بده يتجلى عليه ربه وهذا بيستنى باللحظة بلحظة بهالوقت إنه يعني ويفيضوا هالناس مغفور إلهم وربنا إن شاء الله بيغفر لكل هالحجاج اللي هو الموجودين وبروحوا سالمين غانمين مغفور إلهم إن شاء الله رب العالمين
1: إن شاء الله إن شاء الله يا رب العالمين. شكرا كتير لك حاج حاج. بتحكي لأهلنا في عتيل اللي عمالهم بيتابعونا وبيشاهدونا ونتمنى إن شاء الله
3: والله أنا يعني بطمن كل أهل فلسطين كل أهل فلسطين بطمنهم الحمد لله كل حجاجهم بخير ما صار عندنا مشاكل ما صار عندنا أمر واضح يعني الحمد لله شغلات خفيفة نتفت سعال شوية التهاب الوزن هاي كلها ممطور عليها والناس في بعثات طبية وفي حملات طبية وعلاج ودكاترة بالفنادق يعني طابق كامل عبارة عن عيادات ودكاترة وعناية والكل وزارة الصحة والشركات والكل كل وزارة الأوقاف كلهم ما حدا قصر يعني واقف على إجر واحدة بخدمة الحج والحجيج إن شاء الله.
1: كل التحية والاحترام. شكرا كتير لك حاج. نتمنى أنه كمان نتواصل مع حجاج آخرين ونلقي عليهم التحيات الصباحية ونتمنى لهم الخير وواضح أنه ما شاء الله هذا العام الترتيبات والإجراءات حتى في الديار الحجازية مرتب لها معد بأكمل وجه والكمال لله طبعا لحتى يكونوا حجاجنا سعداء. صباح الخير يا حاج. حاج صباح الخير.
4: السلام عليكم ورحمة الله. صباح النور.
1: وعليكم السلام. عرفنا عن حالك يا حاج من وين حضرتك؟
4: غازي أبو لبد من مخيم طول نور شمس.
1: أهلا وسهلا فيك يا حاج. احكي لي كيف شعوركم اليوم أكثر. كيف أوضاعكم صحتكم إن شاء الله كل الأمور الشعور. تمام
4: الحمد لله صحتنا ما شاء الله وكلياتنا بخير وبصحة تامة ومبسوطين ومشتاكين إننا مش شوكين كثير للحج.
1: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله اللي الله أطعمكم
4: الحمد لله رب العالمين.
1: أداء مناسك الحج لهذا العام حج يعني بما أنك من مخيم نور شمس اليوم شو بندعي لأهلنا في مخيم نور شمس ومخيم طول كرم ولأهلنا في طول كرم
4: اللهم كمان. الفرج القريب اللهم الفرج القريب اللهم الفرج القريب يا رب
1: اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا كثير لك يا حج. نتمنى أنه يكون في تمرير لحجاج آخرين نتواصل معاهم نسمع كلماتهم رسائلهم دعواتهم. صباح الخير يا حاج.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. صباح الخير. عرفنا عن نفسك ومن وين حضرتك؟
5: الله فيك. أنا من بيت لحم.
1: أهلا وسهلا في كل أهلنا من بيت لحم.
5: الله يسلمك. الله يخليك. الحمد لله رب العالمين ربنا أكرمنا وصلنا لعرفة لأداء الركن الأعظم إن شاء الله إنه ربنا يقدرنا على أداء المناسك كاملة إن شاء الله ودعواتنا للجميع وللأهل وربنا إن شاء الله يفك أسر الأسرى والمرضى إن شاء الله ربنا يشافيهم
1: يا رب. اللهم آمين.
5: ودعواتنا للجميع إن شاء الله
1: يا رب. يعني اليوم دعواتكم مستجابة بمشيئة رب العالمين فاليوم شو بندعي لأهلنا في فلسطين كافة؟
5: إن شاء الله إنه ربنا يكف الغم عنهم إن شاء الله إنه تحقق علمهم وربنا يطلع الأسرى إن شاء الله.
1: اللهم آمين إن شاء الله.
5: يشفي كل مريض يا الله.
1: يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا كتير لك حج وكل التحيات الصباحية بنوجهها لأهلنا في بيت لحم ونتمنى أنهم يكونوا معنا بالمتابعة لحتى يلقوا كمان ويطمنوا على أهاليهم وحجاجهم من مختلف المناطق. يعني ألقينا التحية على حجاجنا في بيت لحم وعلى حجاجنا كمان من دورة في الخليل وعلى حجاجنا من طول كرم. صباح الخير يا حاج.
6: صباح الخير. السلام عليكم.
1: عليكم السلام. يسعد صباحك يا حاج. عرفنا عن نفسك من وين حضرتك؟
6: اسمي ماجد عمير من بلعة الكرم.
1: أهلا وسهلا فيك
6: ماجد عمير من بلعة الكرم.
1: أهلا وسهلا حاج ماجد. شو شعوركم اليوم وأنتوا في عرفة؟
6: الحمد لله رب العالمين نحمد الله تعالى أن بلغنا هذا اليوم واصطفانا من بين خلقه ليرفع درجاتنا ويغفر ذنوبنا ويتقبلنا ويجعلنا بإذن الله من المقبولين المغفور لهم
1: يا رب.
6: كما أسأل الله تعالى أن يوفق جميع الحجاج المسلمين حجاج فلسطين خاصة وحجاج المسلمين عامة.
1: اللهم آمين.
6: ولا يفوتني في هذا المقام أن أشكر الشركات الراعية وخصوصا شركة الصفا والمروة، مشكورين على ما قدموه من خدمات جلية لا حصر لها، ما قصروا معانا، الله يجزيهم كل خير، بارك الله بكم الجميع.
1: كل التحية والاحترام، وإحنا كمان من جديد نوجه كل التحيات لشركة الصفا والمروة للحجة، يعطيهم ألف عافية ومشكورين على كل الخدمات. واضح الحمد لله رب العالمين إنه حجاجنا هم بصحة وعافية، ونتمنى لهم الصحة يا رب ودوام العافية والعودة آمنين سالمين غانمين لأهلنا ولديارهم. ننتقل إلى حاج آخر من حجاجنا اللي موجودين بهذه الخيمة ونلقي التحيات الصباحية. صباح الخير يا حاج.
7: ربنا يتقبل من الجميع يا رب.
1: آمين.
7: ربنا يرجعنا لكم هادين مقبولين مغفورين بإذن الله. ربنا يحل أزمتنا بفلسطين أجمعين. آمين. وغزة ربنا يطلعهم من ما هم فيه يا رب العالمين.
1: اللهم آمين.
7: تقبل
1: حاج، عرفني عن نفسك ومن وين حضرتك.
7: عصام أبو خيزران من طوباس.
1: أهلا وسهلا في أهلنا في طوباس، يسعد صباحكم يا رب. كيف شايفين الأضواء، الأوضاع، الأجواء، الإجراءات، كل شيء كما كان مخطط له إن شاء الله؟
7: الحمد لله الأوضاع تمام والكل براحة وطمأنينة وسعادة، وإن شاء الله ربنا بتقبلنا وبغفر لنا إنا وإلكم
1: يا رب. اللهم آمين. حج، شو بنحكي اليوم لأهلنا في طوباس، لأبنائك ولعائلتك اللي عمالهم بيتابعوك من خلال شاشة تلفزيون الفجر؟
7: أولا ربنا يتقبل دعائهم وربنا يعطيهم الحج إن شاء الله
1: يا رب.
7: ربنا يخفف عنهم هجمة المستوطنين الموجودة في كل بلاد وخاصة في طوباس.
1: آمين.
7: وربنا يرجعنا لإلهم مرضي عنا وعنهم بإذن الله
1: يا رب. اللهم آمين. أشكرك كل الشكر، يسعد صباحك، صباح أهلنا في طوباس،
7: صبحهم
1: بكل الخير.
7: شكرا.
1: مكملين معكم كمان ما شاء الله، وهذه الحلقة اللي بتواكب حجاج بيت الله الحرام اللي موجودين في الخيام في عرفات، ونتمنى لهم كل التوفيق. وإحنا من خلال هذه المشاهد ما شاء الله كل التحيات بنوجهها لإلهم، ونتعرف على حاج جديد من حجاج أبناء الشعب الفلسطيني. صباح الخير يا حاج.
8: صباح الخير، اهلا وسهلا معك
1: صباحك.
8: محمود الغول مخيم الشمس.
1: اهلا وسهلا فيك استاذ محمود، كيف الحال؟
8: الحمد لله رب العالمين بخير من الله.
1: الحمد لله يا رب. اليوم شو شعوركم وانتم واقفين في عرفات ملبين النداء لاداء مناسك الحج؟ اليوم دعوات كثيره في قلوبكم، دعوات غير محصوره، ولكن شو بندعي اليوم؟ بنخصص بدعائنا لابناء اهلنا في مخيم نور شمس ومخيم طول كرم واهلنا في طول كرم.
8: اول الحمد لله رب العالمين اللي من علينا باداء مناسك الحج لهذا العام. نسأل الله العلي القدير أن يمن على أهل مخيم نور شمس بالرجوع إلى ديارهم سالمين غانمين، ونرفع أيدينا في جبل عرفات أن ندعو لهم أن يرجعوا إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن من هذه السنة، لأنهم ما زالوا أكثر من سنة ونصف ما زالوا مشتتين في محافظة طول كرم.
1: يا رب يا رب. شو شعوركم اليوم أنتم موجودين في عرفات؟ كيف شايفين الترتيبات والإجراءات؟ أموركم بخير إن شاء الله؟
8: الحمد لله الأمور بخير والإجراءات سليمة ومنظمة من قبل الأمن السعودي، وهون وإحنا قاعدين في الخيام الحمد لله مكيفة والترتيبات ممتازة والضيافة منيحة، يعني ولا واحد مقصر من الشركات ومن السعودية ومن الشركة السعودية اللي راعي الشركة الأم.
1: كل التحية والاحترام، شكرا للجميع لكل القائمين على هذه الإجراءات اللي بتخفف وبتهون عليكم المشقة والتعب. مكملين معكم كمان للحديث مع حجاجنا من مختلف المناطق، وإحنا بنوجه التحية من جديد لحجاجنا. حج، صباح الخير.
9: بعدي سلامي أحبائي لسداك لزكائي للغني علي ولأخوتي وكل أحبائنا اللي بحبونا، وسلموا علينا وسلم عليهم، وإحنا بصحة جيدة والحمد لله. كنا بخير وكنا بسعادة إن شاء الله، من روح نصل بالسلامة
1: إن شاء الله. إن شاء الله.
9: السلام عليكم.
1: حج، عرفنا عن نفسك ومن وين حضرتك؟
9: أنا محمد جميل خليل نزهة، عرابي الحلوه.
1: أهلا وسهلا فيكم كل أهلنا من عرابة، يسعد صباحك يا رب. طيب يعني بعتت الرسائل لأهلك وأحبابك ولأصدقائك والغاليين عليك وطمنتهم عن نفسك؟ اليوم شو بندعي لأبناء الشعب الفلسطيني في عرفات؟
9: ما بندعي لهم إلا بالسلام بهداة البال
1: يا رب.
9: إن شاء الله رب نهدي بالهم، هدي بال أمة محمد.
1: اللهم آمين.
9: إن شاء الله.
1: الله يديم عليكم الصحة والعافية وتتقبل كل تقبل كل هذه الدعوات. ننتقل إلى حاج آخر ونلقي التحيات الصباحية عليه ونتعرف على حضرته. صباح الخير يا حجاج، ما شاء الله الحمد لله. صباح الخير، أهلا وسهلا.
10: صباح الخير، كيفكم؟
1: الحمد لله تمام، يسعد صباحك. كيف الحال يا دكتور؟
10: صباحك يا رب، متعودين نلتقي في الجامعة، أول مرة نلتقي بخيمة.
1: صحيح، الحمد لله.
10: كل
1: رب
10: عام وانتم الأهل بألف خير، ونعاد عليكم وعلى شعبنا الفلسطيني وعلى طول كرم بالصحة والسلام واليمن والبركات، يرحم شهدائنا، يحرر أسرانا في القريب العاجل إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا رب. يسعد صباحك يا رب، وصبحك وربحك بكل الخير. سعداء جدا لما بنشوف شبابنا اليوم بيأدوا مناسك الحج، وحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور يا رب العالمين، وتجارة لن تبور. طمنا عن أحوالك وأحوال حجاجنا من مختلف المناطق. سعداء الحمد لله إن كل
10: والله
1: إنكم
10: الحمد
1: كلكم
10: لله
1: بخير.
10: أمانة يعني التنظيم، أول شيء أنا بشكر كل الشركات الفلسطينية وعلى رأسها الشركة اللي أنا طالع فيها الصفا والمروة، وكل الشركات برضو الأخرى اللي قدمت خدمة للحجاج. بشكر السعودية حكومة وقيادة على هذا التنظيم الرائع، تطبيق نسك اللي طبقوه السنة والتجديد على الحجاج. يعني اليوم أنا بقدر أكد لك بنسبة 99.9% أي حدا ما هوش تصريح ما حجش السنة هاي. يعني الحج حتى للداخل السعودي هو كان بتصريح، الحج كان جدا منظم لغاية هاي اللحظة. حجاجنا وحجاتنا الفلسطينيات لهاي اللحظة الحمد لله الكل بخير. أنا حابة أطمن الأهالي جميعا، رغم الحر القاسي برا ودرجة الحرارة العالية، لكن الحمد لله الأماكن جوا مهيئة مكيفة مبردة، الخدمات الضيافات، فالحمد لله حجاجنا حجاتنا لهذه اللحظة. إن شاء الله ربنا يكمل هذا اليوم على خير على الجميع إن شاء الله، ونرجع قريبا عندكم سالمين غانمين كل الحجاج، وإن شاء الله لا يرانا مكروه بأي شخص بإذن الله، ونرجع كلنا زي ما طلعنا كلنا.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. يسعد صباحك والحمد لله اللي اطمنا عليكم. اليوم الدعوات مستجابة لكم يا رب العالمين، أكيد مش رح تنسوا أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف أماكن تواجدهم.
10: أكيد أنا زي ما حكيت حضرتك أستاذي، يعني إحنا لسه بجوز يمكن الشعب الوحيد اللي مش بس بندعي لحالنا، ندعي لإخواننا في مخيماتنا، مخيم طول كرم، مخيم جنين، مخيم نور شمس، ندعي لأهلنا في قطاع غزة الحبيب، ندعي لأسرانا، ندعي لشهدانا. فلسه يعني يمكن الفلسطيني الحج الفلسطيني الوحيد اللي مش بس بدعي لحاله ولعيلته زي باقية الجاليات العربية، عندنا هم كثير كبير، في وجع لسه مستمر معنا، في ناس كثير انحرمت انها توصل اليوم على الحج. نتمنى ان شاء الله السنين القادمه تكون افضل على شعبنا الفلسطيني، نتمنى باذن الله انه يكون زياره المدينه ومكه وبعديها تصير زياره الشريف، يعني نلحق زيارتنا بالحج بزياره المسجد الاقصى المبارك ونصلي فيه.
1: اللهم آمين.
10: باذن الله.
1: امين.
10: وسلامي لك الى آل سرغل الكرام.
1: يعني برضو
10: احكي لاحمد وليوسف وللحج، دعينا لهم كثير
1: الحمد لله. كمان لا تنسونا احنا كمان طاقم تلفزيون الفجر،
10: لا اكيد والله يا خيتا اكيد
1: كل التحية
10: باذن الله،
1: كل التحية.
10: شكرا
1: لك
10: شكرا جزيلا
1: مهندس محمد دقة، يسعد صباحك يا ربي، صبحك وربحك بكل الخير، والحمد لله شبابنا ورجالنا موجودين بصحة وعافية. صباح الخير يا حاج،
11: يعطيك العافية، صباح النور، يسعد صباحك.
1: عرفنا عن نفسك ومن وين حضرتك؟
11: معاوية عاشور من طول كرم عتيل.
1: أهلا وسهلا فيكم كل أهلنا في عتيل. شو شعوركم اليوم وأنتم موجودين في عرفات؟
11: شعور لا يوصف، شعور حلو، يعني كل عام أنتم بخير، إن شاء الله ينعاد عليكم وعليكم الصحة والسلام وهداة البال، وقد تحرر أسرانا ومسرانا إن شاء الله، ينعاد على الأمة العربية والإسلامية بصحة أحسن إن شاء الله،
1: إن شاء الله
11: ظروف أحسن من هيك
1: إن شاء الله يا رب العالمين. اللهم آمين. يعطيكم ألف عافية، وسعد صباحك وصباح أهلنا في عتيل جميعا اللي أعمالهم بيتابعوا بيشاهدونا من خلال شاشة تلفزيون الفجر. ننتقل إلى حجاج آخرين ونلقي التحيات الصباحية في هذه الحلقة المميزة اليوم من برنامج طلة فجر. بنواكب معاكم مشاهدينا ومتابعينا حجاجنا الفلسطينيين في يوم عرفة، وما أعظم هذا اليوم وما أجمل من يوم، إن شاء الله تقبل الدعوات كلها من المسلمين والمسلمات كافة، تقبل الدعوات منا أبناء الشعب الفلسطيني يا رب العالمين، أن يفك الكرب وأن يفرج همنا يا رب العام القادم، ونحن متحررين منصورين إن شاء الله. نحكي صباح الخير كمان لحجاج آخرين من مختلف المناطق. صبحنا أهلنا في دورة، في عرابة، في طوباس، في كثير من المناطق. صباح الخير يا حاج.
12: صباح الورد.
1: يسعد صباحك، من وين حضرتك وعرفنا عن نفسك؟
12: من قصر نابلس، مالك أبو ريدي.
1: أهلا وسهلا فيك.
12: في شركة الصفا، وزارة الأوقاف.
1: أهلا وسهلا حج مالك. يعني كونك مرشد فأكيد أنت متابع لكل الإجراءات والحيثيات المتعلقة بحجاجنا والتفاصيل، فكيف شفتوا سير الإجراءات من لحظة انطلاق حجاجنا من بيوتهم لغاية هاي اللحظة وإحنا عمالنا بنتحدث مع حضرتك؟
12: الأمور من حاجة ما طلعنا من فلسطين إلى هذه اللحظات كل أمور سهلة وتمام، ما في أي صعوبة.
1: الحمد لله.
12: الحمد لله.
1: كيف شايفين اليوم الأجواء حجاجنا؟ نوصف هذا اليوم بشكل عام وأنتم في عرفة.
12: هذا يوم عرفة، هو يوم لله عز وجل، يوم العمر. نعم.
1: طب أنتم بخير؟ ممكن. حجاجنا من نابلس بخير؟
12: طبعا بخير تمام الحمد لله.
1: الحمد
12: ما في أي معيقات فضل الله عز وجل.
1: الحمد لله رب العالمين.
12: الأمور سهلة وتمام إن شاء الله فضل الله عز وجل.
1: كل التحيات. كل التحيات لك، شكرا كثير لك حج مالك. ننتقل كمان إلى حجاج آخرين من مختلف المناطق لحتى نلقي التحيات الصباحية. تفضل
12: معنا كمان حاج. تفضل.
1: صباح الخير يا حاج.
13: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام خير. حرفنا عن نفسك، من وين حضرتك؟
13: محمود حسين من كسرى نابلس.
1: أهلا وسهلا بكل أهلنا في نابلس. كيف الصحة؟ الحمد لله إن شاء الله كل أموركم تمام.
13: الحمد لله رب العالمين، لكم تمام بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: شو شعورك اليوم يا حاج وأنت واقف في عرفات تناجي الله في هذا اليوم الفضيلة؟
13: الشعور طبعا كما تفضل أخونا في السابق لا يوصف، الذي يكون في ضيافة ملك الملوك لا يوصف، نحن الضيوف الرحمن. فالذي كان في ضيف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء رجل بس للاختصار، رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، قال من يضيف ضيف رسول الله؟ فبعث إلى بيوته التسعة فلم يوجد إلا الماء والتمر، فقال من يضيف ضيف رسول الله؟ فواحد من الأنصار أخذ هذا الضيف وجاء، نختصر القصة، وجاء بقوت الصبية، فالله سبحانه وتعالى أنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لقد عجب الله من صنيعكما. فقال العلماء إذا الله سبحانه وتعالى رضي بمن ضيف ضيف رسول الله فما بالك بالذي يضيف ضيف الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه وتعالى. الحمد لله، الحمد لله اللي ربنا أكرمكم وأطعمكم أداء مناسك الحج لهذا العام، ونتمنى إن شاء الله العودة لكم آمنين سالمين غانمين إلى بيوتكم يا رب العالمين، وهنيئا لكم الحج لهذا العام. شكرا كثير لك يا حج. نكمل كمان نرقي التحيات الصباحية على المزيد من حجاجنا. صباح الخير يا حاج.
14: صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك. عرفنا عن حضرتك ومن وين حضرتك كمان.
14: أنا فراس رجدي علي الحاج من طول كرم من عتيل.
1: أهلا وسهلا بكل أهلنا في عتيل. شو شعوركم اليوم؟ ما هي دعواتكم؟ ما هي رسائلكم في يوم عرفة؟
14: إن شاء الله دعواتنا نفرج يا رب على يا رب شعبنا وعلى أمتنا العربية والإسلامية، وإن شاء الله الفرج لإخوتنا، وإن شاء الله إنه ربنا بيشيل هالغمة عن أهلنا وعن شعبنا وعن قطاع غزة وعن مخيماتنا الفلسطينية وعن الشعب الفلسطيني بشكل عام، وإن شاء الله يا رب إنه يقبل دعواتنا ويقبل حجنا إن شاء الله بهذا اليوم الفضيل. هو خير أيام الأيام اللي ربنا بيكون حاضر موجود بين عبده، وإن شاء الله إنه ربنا بتقبل حجنا إن شاء الله تعالى.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. أشكرك كل الشكر وصباح الخير لكل حجاجنا وحاجاتنا المتواجدين من مختلف المناطق، من عتيل ومن نابلس ومن الخليل ومن طوباس وغيرها كثير من المناطق المختلفة. السلام عليكم يا حاج.
15: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: عرفني عن نفسك، من وين حضرتك؟
15: الحاج صالح لطفي صالح عواد فارس جنين.
1: أهلا وسهلا بأهلنا في جنين. شو شعوركم اليوم يا حج وانتم موجودين في عرفات؟
15: الحمد لله، الحمد لله، شعور بالوصفش.
1: شو دعواتكم اليوم لأبناء الشعب الفلسطيني؟
15: انه الله سبحانه وتعالى يفك أسر الأسرى ويحرر المقدس الأقصى
1: إن شاء الله يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا كثير لك يا حاج. كمان نكمل معاكم بهذه الجولة وهي التغطية لنواكب معاكم حجاجنا الفلسطينيين الموجودين في الديار الإجازية. ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني هم بصحة وعافية، هم بخير وبفضل رب العالمين. وأكيد كل التحية بنوجهها لكل شركات الحج والعمرة. يسعد صباح حجاجنا. صباح الخير يا حاج.
16: الله يسعد صباحكم، يسعد صباح تلفزيون الفجر جميع حجاجنا، جميع مواطنينا في الضفة، وإحنا الحمد لله رب العالمين بألف خير. وإحنا اليوم في عرفات إن شاء الله ساعات قليلة، ومنبلش إن شاء الله بذكر، وبندخل في مناسك الركن الأكبر والركن الأعظم يوم عرفة
1: إن شاء الله يا رب. عرفني عن نفسك ومن وين حضرتك حاج؟
16: الحاج سامر شحرور من تور كرم.
1: أهلا وسهلا فيك حاج سامر، ما شاء الله خيرة شباب طول كرم اليوم موجودة في عرفات.
16: الله يسعدكم يا رب.
1: شو اليوم دعواتنا لأهلنا في طول كرم ولكل أبناء الشعب الفلسطيني؟
16: إحنا أول إشي أول دعانا إن شاء الله ربنا يفك قيد أسرانا يا رب، ما بننساهم في الدعاء سجون، يعني هذول أسرانا يعني في العين إن شاء الله، أهم إشي دعاء لهم. ربنا يرحم شهدائنا ويفك قيد أسرانا.
1: آمين.
16: واللي شافي جرحانا وجميل عودة النازحين في المخيمات، ما منساهم إن شاء الله، للجميع الأهل والأحباب إن شاء الله ما بننسى حدا يا رب.
1: يا رب اللهم آمين. أشكرك كل الشكر اليوم، والحمد لله رب العالمين لما بنشوف خيرة شباب مدينة طول كرم اليوم موجودين في عرفات، فهذا أدل فبدل على الخير إن شاء الله في شبابنا وشاباتنا.
16: الله يسعدك يا رب، يعطيكم الصحة والعافية.
1: آمين آمين. تحياتنا لكل حجاجنا
16: آمين يا رب.
1: اللي موجودين وعمالهم بيلقوا التحيات الصباحية علينا، يسعد صباحكم يا رب. ننتقل كمان إلى حجاج آخرين ونتابع أحوالهم ونتابع دعواتهم ورسائلهم اليوم في هذا اليوم العظيم. يعني الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ما شاء الله، الأجواء مميزة، الأجواء جميلة من إحدى الخيام في عرفات المخصصة لأبناء الشعب الفلسطيني. وكل التحيات الصباحية. صباح الخير. السلام عليكم يا حاج.
17: عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا عمي.
1: كيف الحال؟
17: الحمد لله رب العالمين بخير. الحمد لله مبسوطين والله
1: على طول يا رب. حاج عرفني عن نفسك ومن وين حضرتك؟
17: أنا من طول كرم، خير الدين كامل شحرور.
1: أهلا
17: من طول كرم، موظف بلدي وقسم الكهرباء ومتقاعد.
1: أهلا وسهلا فيك إلك يا حج ولكل أبناء الشعب الفلسطيني. حج الحمد لله لربنا أكرمكم بأداء مناسك الحج لهذا العام، لكن شو شعورك اليوم؟
17: الحمد لله والله مبسوطين، يعني شعور لا يوصف، يعني أسرت هون أنا مش مصدق لحد الآن. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله جهود الشباب الطيبة شركة الصفا والمروة، والله انبسطنا والله. كنت خايف أنا على هو العمر والمرض، والحمد لله والله وقفوا معنا. الحمد لله
1: الحمد لله
17: الحمد لله. خاصة أخونا زيد والله والله ما قصر، طالع نازل
1: الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله حجاجنا طمننا أنهم بخير، وطمننا أنه كانت الأمور ميسرة ومسهلة معهم بفضل من رب العالمين، ومن ثم كمان بفضل كل الجهود اللي مبذولة من شركات الحج والعمرة. بنوجه كل التحيات كمان وبنخص شركة الصفا والمروة للحج والعمرة اللي كانت متابعة شؤون الحجاج، منسقة ومرتبة الأمور والإجراءات كلها لحتى يكونوا حجاجنا مرتاحين نفسيا وبدنيا وجسمانيا. الحمد لله لربنا من على حجاجنا من أبناء الشعب الفلسطيني من مختلف الأماكن لأداء مناسك الحج لهذا العام 1447 هجريا. الحمد لله رب العالمين، وطمنا عليهم، تابعنا معهم أحوالهم في هذا اليوم الأعظم يوم عرفة. نلقي التحيات من جديد على حجاجنا. صباح الخير يا حجاج. طيب الحين جهوزيتهم إن شاء الله، إحنا مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا في هذه الحلقة المميزة في يوم عرفة، خير أيام السنة وخير أيام العام. الحمد لله رب العالمين، يا رب يكتبنا وإياكم من الصالحين، يا رب يكتبنا وإياكم من الحامدين الشاكرين من المستغفرين. لا تنسوا الدعوات في هذا اليوم الفضيل، في عنا رسائل كثير عمالها بتوصلنا في البداية صباح الخير وكل الاحترام والتقدير لشبكة الفجر الجديد، وتقبل وتقبل الله منكم التعاطى من مخيم طول كرم الحزين، كل عام وأنتم بألف خير. رغم الألم ورغم المصاب ورغم القهر والجرح والنزوح، إلا أننا نفرح امتثالا لأمر الله وإحياء سنته، آملين من الله تعالى أن يعيده علينا وقد كتب لنا عودتنا إلى مخيمنا ومساجدنا وبيوتنا، ورفع هذا الكرب عن شعبنا وعن أمتنا أمة الإسلام. وأخص بالتحية إلى كل أهلي وأحبتي أبناء مخيم طول كرم الحبيب من زياد حجازي. يسعد صباحك يا رب أستاذ زياد، صبحك وربحك بكل الخير. كمان من الدعوات الصباحية، كل عام وأنتم بألف خير، أتمنى أن يعم سلاما وخيرا على فلسطين وأن يبارك الله فيها وفي أهلها يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب أن تقبل الدعوات. كثروا من التهليل والتسبيح في يوم عرفة، أعظم أيام العام يوم عرفة، في هذا اليوم تقبل الدعوات، في هذا اليوم يكون اللقاء قريب مع الله عز وجل. في هذا اليوم نتمنى كل الخير لحجاجنا، حجاج بيت الله الحرام من أبناء الشعب الفلسطيني. في برنامج طلة فجر، في هذه الحلقة الاستثنائية المميزة الموسعة، في لقاءاتنا مع حجاجنا من مختلف المناطق والأماكن. صباح الخير ريهام، كل عام وانت منورة وانت بخير وعافية. شكرا كتير لك يا رب، بتمنى يعم السلام والخير على فلسطين والله يبارك فيها وفي أهلها يا رب. بدي أدعي لبنتي نور عيوني، حبيبة قلبي، مهجة روحي، صاحبتي وأختي وبنتي الحلوة وكل دنيتي سديل، الله ينجحها يا رب التوجيه ويوفقها يا رب بمعدل عالي ويسهل كل صعب عليها وينور دربها ويفتحها فتوح النبيين والعارفين يا رب. كل عام وهي بخير وعافية ومن نجاح لنجاح يا رب وستر وتفوق، اللهم آمين يا رب العالمين. لسمية، يسعد صباحك يا رب، إليك ولسديل إن شاء الله يا رب يمدكم بالصحة والعافية وتكون من المتفوقات لهذا العام. كمان من الرسائل الصباحية، صباح الخير، بصبح على جوزي محمود وعلى بنتي وداد جوري وعلى أهلي في طول كرم، أنا رنا من قلقيلية، كل عام وأنتم بألف خير. كل عام وأنتم بألف خير يا رب كل متابعينا ومتابعاتنا. خلونا نكمل معاكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء في هذه التغطية الواسعة، في هذه الحلقة اللي بنواكب من خلالها أحوال حجاجنا، حجاج بيت الله الحرام، وننتقل أيضا كل تحية لكل الشركات المواكبة معنا وإيانا شريكة إن شاء الله في هذه التغطية. ننتقل إلى شركة باجز للحج والعمرة، صباح الخير لحجاجنا والحمد لله لربنا أكرمكم لأداء مناسك الحج لهذا العام. صباح الخير لشركة إنجاز، يسعد صباحكم.
18: صباح الخير إليك أختي ولجميع المشاهدين،
1: يسعد صباحك يا رب. يعني سيد باجز، شركة إنجاز للحج والعمرة عودتنا دائما إنها تنقل كل وقائع الحجاج، تسهل على حجاجنا. اليوم وأنتم في عرفات، كيف سارت الأمور من لحظة الانطلاق لغاية هذه اللحظة وإحنا عمالنا بنتحدث معاكم؟
18: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين الصادق الوعد الأمين. أما بعد، فالله سبحانه وتعالى اختصنا في هذا العام لنكون ضمن ضيفه لأداء مناسك الحج، فهذا كرم ليس بعده كرم، وهذه رفعة ليس بعدها رفعة، وهذا تكريم ليس بعده تكريم، فلك الحمد يا ربي على ما أنعمت علينا وتفضلت علينا واختصصتنا لأن نكون من وفدك إلى أداء مناسك الحج.
1: الحمد لله
18: رب العالمين، كانت رحلة محاطة بعناية الله سبحانه وتعالى منذ البداية حتى تصعيدنا على إلى جبل عرفات
1: يا رب. طب طمنا عن أحوال حجاجنا وحاجاتنا اليوم في عرفات، وخلينا كمان نلقي التحيات الصباحية عليهم.
18: أختي الكريمة، يعني إحنا لحسن الحظ في الخيمة معنا مدير أوقاف طول كرم، وهو الأجدر على إخباركم عن حجاج فلسطين. معنا الشيخ إبراهيم. شيخ إبراهيم السلام عليكم، يسعد صباحك.
1: طيب خلونا نلقي التحيات
18: إخواننا
1: الصباحية.
18: إخواننا في تلفزيون الفجر معنا على المباشر وحابين يطمئنوا عن حجاج فلسطين.
1: صباح الخير للأستاذ إبراهيم واصف مدير أوقاف طول كرم الحاج، يسعد صباحك حاج إبراهيم.
19: صباحك الخير إيهام لك ولجميع الأخوة والسادة المستمعين والمشاهدين.
1: صبحك وربحك بكل الخير، الحمد لله لأصفاكم ربنا لهذا العام أن تؤدوا مناسك الحج عام 1447 هجريا. حدثنا عن أحوال حجاجنا، حجاج بيت الله الحرام من أبناء محافظة طول كرم وباقي حجاجنا من مختلف المناطق والمحافظات، كيف كنتوا بمتابعة كمديرية أوقاف طول كرم لأحوال حجاجنا مع الشركات؟ كيف ممكن تكون تقييم الخدمات اللي تم تقديمها من الشركات أيضا ومن كل الجهات المختصة السعودية؟
19: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني منذ منتصف الليلة الماضية اكتمل تصعيد كافة حجاج محافظات الوطن إلى صعيد جبل عرفات، وبدأت هذا الركن الأعظم للوقوف على صعيد جبل عرفات، ونحن نطمئن أهلنا وأحبتنا في محافظة طول كرم بشكل خاص وكل محافظات الوطن أن جميع حجاج فلسطين بخير وصحة سلامة. وهذا اليوم هو اليوم الأعظم من أركان الحج الذي يلتقي به ملايين المسلمين في هذا المؤتمر الإسلامي الذي يجتمع به المسلمون في كل عام. فنسأل الله عز وجل أن يكون هذا الموسم موسم خير، وأن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم، وأن يعودوا قد غفر الله عز وجل لهم ذنوبهم جميعا.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. طيب يعني اليوم إحنا من خلال هذه الحلقة الموسعة حكينا وتحدثنا مع كثير من الحجاج، ليس فقط من حجاج محافظة طول كرم، إنما في طوباس، في جنين، في الخليل وبمختلف المناطق. اليوم دعائنا لأهلنا أبناء الشعب الفلسطيني كافة بمختلف الأماكن والمناطق، شو بندعي اليوم لأبناء طول كرم وأبناء فلسطين الحبيبة؟
19: نعم صحيح، في هاي الخيمة اللي احنا التي نلتقي بها ونجتمع مئات الحجاج بها تضم من كافة محافظات الوطن بالإضافة التي من محافظة طول كرم بشكل أكبر وأخص، ولكن في هذا اليوم نحن رسالتنا إلى حجاج بيت الله الحرام ألا ينسوا أهلنا في مخيم من النازحين في من المخيمات، لهم بالدعاء، ولا أنسى شهداء دانا وجرحانا وأسرانا، ولا ننسى شعبنا، وأن يكون هذا اليوم هو يوم للدعاء. فهذا اليوم هو الركن الأعظم، هو يوم خالص للدعاء لله عز وجل، بأن يفك الله عز وجل قيد أسرانا ومصرانا، وأن يفك عن شعبنا هذه المحنة التي يمر بها منذ عشرات السنوات. ونسأل الله عز وجل أن يكتب النصيب لكل أهلنا وأحبتنا الذين يسجلوا للحج في كل عام، أن يكتب لهم نصيب وأن يكونوا من زوار بيت الله الحرام في الأعوام القادمة، حتى يشعروا في هذا الشعور الذي يلتقي به حجاج بيت الله الحرام وهم على صعيد جبل عرفات.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. أشكرك كل الشكر أستاذ إبراهيم واصف، يسعد صباحك يا رب، وصباح الخير لكل حجاجنا وحاجاتنا الكرام من مختلف الأماكن. أستاذ باجر زي يسعد صباحك من جديد.
18: يسعد صباحك أخت ريهام، بس أغلبك الصوت من عندكم كثير واطي، ما بوصلنا منيح، عشان هيك صعب إن نفهم السؤال.
1: تمام، احنا بدنا حجاجنا يعرفونا عن انفسهم ومن اي المناطق هم وكيف احوالهم وشو دعواتهم، هاي هي المحاور الاساسيه اللي احنا بدنا نتواصل فيها مع حجاجنا ان شاء الله. طيب يعني احنا بنحكي في يوم عرفه تختلط فيه الدموع بالدعوات، تمتلئ الارواح بالطمانينه، وكان العالم كله توقف او يتوقف قليلا ليفسح المجال للقلب ان يقترب اكثر من الله سبحانه وتعالى. تفضل.
18: حج عرفنا عن نفسك.
20: محمد
18: عرار من تركيا، من قراوة، حي الله. هاي الحج محمد عرار من كراوة.
1: أهلا وسهلا فيه. صباح الخير لحجاجنا كبار السن.
18: تعرفنا عن حد عن حالك حج؟ غوادري من وين؟ حي الله حج. كيف شعورك بعد أن اختصك الله سبحانه وتعالى لكي تكون ضيفا من ضيوفه في هذا اليوم المبارك؟ شو أبرز الدعوات اللي مجهزها تدعو الله سبحانه وتعالى فيها في هذا اليوم؟
1: طيب أستاذ باجز إذا عمالك تسمعنا للأسف صوت حجاجنا غير واضح وغير مسموع. أتمنى أنه يكون في هناك تواصل مباشر مع حجاجنا لأنه غير مسموع أصوات حجاجنا.
18: تمام ولا يهمك أخت ريهام. إذا بنقطع البث ونرجع مرة ثانية بجوز يكون الوضع أحسن.
1: إن شاء الله إن شاء الله رح نعاود الاتصال والتواصل وإياكم من جديد. شكرا كتير لكم على هذا الجهد وعلى تواصلكم معنا، ما شاء الله رائعين. يعني الحمد لله رب العالمين. إحنا عمالنا بنطمن على حجاجنا، حجاج بيت الله الحرام من أبناء الشعب الفلسطيني في هذا اليوم، وهو يوم لا يشبه سواه، يوم يراجع فيه الإنسان نفسه ويتخفف من أثقال الحياة، يرفع أمنياته إلى الله بيقين كامل أن رحمته أوسع من كل شيء. يعني إحنا مستمرين معاكم بهذه الأجواء الإيمانية المباركة لحتى نعود من جديد لحجاج بيت الله الحرام ولنستمع لمشاعرهم رسائلهم دعواتهم في هذا اليوم العظيم. وإحنا بنتحدث عن يوم مثل ما ذكرنا لا يشبه أي يوم سواه، يوم تقبل فيه الدعوات، يوم عرفة، وما أجمل وأعظم هذا اليوم، يوم يلتقي فيه كل المسلمين والمسلمات من مختلف بقاع العالم في مكان واحد ويلتقوا في عرفات رافعين أكفهم بالدعاء يا رب أن يتقبل منا، أن يصلح حالنا، أن يجبر كسرنا يا رب العالمين، أن يتقبل دعوات أبناء الشعب الفلسطيني يا رب، أن ينصرنا، أن يرزقنا النصر والفرج العاجل يا رب العالمين، أن يفك القيد وأن يفك الهم والغم يا رب العالمين، وأن يقضي حاجاتنا يا رب. والعام القادم وأبناء الشعب الفلسطيني محررين منتصرين، اللهم آمين. أسران البواسل يا رب، تبيض السجون، سجون الاحتلال من أسرانا وأسيراتنا. ننتقل إلى المزيد من حجاجنا، حجاج بيت الله الحرام، وهالمرة نلتقي مع أبناء مدينة طول كرم الحبيبة ومع الحاج ماهر أبو زنت. صباح الخير حاج ماهر.
20: يسعد صباحكم، يسعد صباحكم، شو أخباركم؟
1: الحمد لله عنكم. والله إحنا بخير طول ما أنتم بخير، أنتم طمنونا عنكم عن أحوالكم. هنيئا لكم بهذا الفوز العظيم وأنتم اليوم موجودين في عرفات، فصباح الخير لك حاج ماهر.
20: يسعد صباحكم، يسعد صباح أهلي كلياتكم في مدينة طول كرم يا رب العالمين. إن شاء الله في هذا اليوم إنه يفرج عنا وعن أهل كل طول كرم، يرزقنا رزق الحلال ويوفق كل من سمعنا يا رب إلى الخير يا رب العالمين، ويخلي هاي البلد بلد النجاح والتفوق بإذن رب العالمين. ولكل شخص بسمعني في كل طول كرم يا رب، بحب هاي المناسبة السعيدة أقول أصبح على أمي وأولادي، أقول الله يخلي لياكم
1: يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. نتمنى أنه الوالدة الخالة أم ماهر تكون معنا على السمع حاليا وتستمع وتطمن على الحج ماهر، وإن شاء الله يا رب عودتهم سالمين آمنين غانمين. حج ماهر احكي لي اليوم عن مشاعرك وأنت موجود في عرفات. طب يبدو أنه إحنا الإنترنت ما بيسعفنا في هيك لقاءات، ولكن نتمنى أنه يكون في هناك اتصال وتواصل جيد. حاج ماهر صباح الخير من جديد. صحيح الآن سامعتك بشكل جيد. شو مشاعركم اليوم وأنتم من خيرة شباب أبناء مدينة طول كرم اليوم موجودين على عرفات؟ طيب نحن نكمل إن شاء الله بالاتصال والتواصل مع حجاجنا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله اللي شبابنا بيكسبوا هذا السن وهذا العمر لحتى يؤدوا مناسك الحج والعمرة. مش كل مرة الواحد بيصح له أنه يؤدي المناسك مناسك الحج، فخير ما الإنسان يؤدي هذا المنسك العظيم وهو في عمر الشباب. الحمد لله ربنا يمد عليهم الصحة والعافية، ونتمنى إن شاء الله حج مبرور وسعي مشكور وذم مغفور وتجارة لن تبور لكل حجاج بيت الله الحرام. ونخص بالذكر شبابنا وشاباتنا، كل التحية للحج ماهر أبو زنت ولزوجته إن شاء الله، يعني حجاجنا الكرام عودتهم آمنين سالمين وكل الحجاج، ونأمل إنه أبنائهم يكونوا على سمع في هذا اللقاء. ورح نرجع من جديد نكمل معاكم مع حجاجنا وحاجاتنا، وكمان عندنا رسائل كثيرة.

0: أنا من طول كرم وعايشة في النرويج، حابب أهني أهلي وأصدقائي بحلول العيد والله يفرجها فلسطين، وشكرا لتلفزيون الفجر على هذا البرنامج. العفو، هذا واجبنا أن نكون معكم، نكون وإياكم، نطلعكم على كل التفاصيل المتعلقة بفلسطين الحبيبة بمختلف المناطق والأماكن. فخورين دائما بمتابعة أبنائنا المغتربين عبر شاشة تلفزيون الفجر ومتابعتهم الدائمة لشاشة تلفزيون الفجر وين ما كنتوا، على اختلاف الوقت بيننا وبينكم، لكن بنكون دائما عندنا همة وإرادة وعزيمة أنه ننقل لكم كل الوقائع وكل الأخبار ونكون أقرب معكم وإليكم. فصباح الخير الخالة أم أمجد القطب، يسعد صباحك يا رب. إلى كل أحبابي وأهلي وأصحابي، أسعدكم الله وفرح قلوبكم وأدخل عليكم عيد الأضحى المبارك بالصحة والعافية والأمن والسكينة، وأنزل عليكم الشفاء والهناء وراحة البال. كل عام وأنتم بألف خير، كل عام ورعاة برنامجنا بألف خير. الحمد لله رب العالمين، يعني دائما شركاء النجاح حلفاء وإيانا، فكل التحيات لرعاة برنامجنا الكرامة، شركة الماسة الشنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان موريس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للصرافة، أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس. صباح الخير كمان لشركة النساء للصناعات الغذائية مستر عسلي. صباح الخير كمان لمين؟ لشركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. شكرا كمان لكل مشاهدين والمتابعين مرسلين رسائل النصية اللي عمالهم بيتواصلوا معنا من لحظة انطلاقنا في هذه الحلقة المميزة من برنامج طلة فجر للحديث عن فضل يوم عرفة. وكنا وبدأنا مشوارنا الصباح اليوم مع فضيلة الشيخ أبو الأرقم وتحدثنا عن فضل هذا اليوم. ننتقل اليوم وإياكم كاملين، يبدو أنه معنا حجاج آخرين، ننتقل إلى مجموعة من الحجاج الآخرين إن شاء الله في اللحظات القادمة نكون مستمرين معاكم. شكرا لشركة الصفا والمروة للحج والعمرة اللي كانوا معنا في لقاءاتنا مع حجاجنا من مختلف المناطق في فلسطين الحبيبة، وأيضا شكرا لشركة إنجاز الحج والعمرة، شكرا للسيد باجز اللي كان معنا بهذه التغطية، وإن شاء الله رح نعاود الاتصال والتواصل معاهم مجددا. لكن خلونا نروح لاستراحة قصيرة مشاهدينا ومتابعينا ونكمل معاكم في هذه الحلقة المميزة والاستثنائية لمواكبة حجاجنا، حجاج بيت الله الحرام الفلسطينيين في الديار الحجازية وفي يوم عرفة وهم في عرفات. يا رب يرزقنا وإياكم الخير، يا رب يرزقنا وإياكم العام القادم ونحن واقفين في عرفات مناجين الله داعين الله أن يرزقنا وإياكم الخير والعافية والصحة. مشاهدينا ومتابعينا رح نكمل معاكم إن شاء الله في هذه الحلقة والتغطية المميزة، هيك عودناكم كل سنة يكون في عنا تغطية ليوم عرفة ولأداء مناسك الحج لهذا العامة. طيب نرجع ونعاود من جديد إلقاء التحيات الصباحية للسيد إبراهيم واصف مدير أوقاف طول كرم. صباح الخير أستاذ إبراهيم. أستاذ كل التحيات الصباحية لك أستاذ إبراهيم من جديد. حج إبراهيم أستاذ إبراهيم إن شاء الله يا رب حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور وتجارة لن تبور. تحدثنا وإياك قبل قليل عن متابعتكم مع كل الشركات للحج والعمرة عن تقديم أفضل الخدمة لحجاجة، والحمد لله رب العالمين اطمنا على حجاجنا، تحدثنا مع الكثير منهم ولكن لا زال الكثير من حجاجنا لم نتحدث وإياهم، فخلونا نلقي التحيات الصباحية عليهم ونسمع دعوة دعواتهم ومشاعرهم في هذا اليوم العظيم. أستاذ إبراهيم معنا
1: نعم
0: على السماع.
1: صحيح في هذه الموبايلة
0: يا يبدو أنه الاتصال والتواصل غير واضح. أستاذ إبراهيم.

أتمنى أنه يكون وقوفك في منطقة فيها شبكة إنترنت أفضل لحتى نقدر نتواصل مع حضرتك في هذا اللقاء ونقدر نتواصل مع كل حجاجنا وحاجاتنا بمشيئة رب العالمين. احنا تحدثنا مع الحجاج ولكن نأمل أنه كمان حاجاتنا إن شاء الله. طب يبدو أنه للأسف غير قادرين على الاتصال والتواصل بشكل جيد مع السيد إبراهيم واصف. نكمل ولا نروح لفاصل؟ نروح لفاصل قصير بهذه الشعائر والتلبية والنداء ليوم عرفة. مشاهدينا ومستمعينا نترككم مع هذه التكبيرات.

مشاهدينا ومستمعينا الكرام، مكملين معكم مشاهدينا في أكيد متواصلين وإياكم بحلقة اليوم من برنامج طلة فجر. شكرا على انضمامكم، شكرا على تواجدكم، شكرا على متابعتكم لإلنا في هذه الحلقة المميزة من برنامج طلة فجر. حاولنا نطل عليكم وننقل التحيات الصباحية على أكبر قدر ممكن من حجاج بيت الله الحرام، من أبناء الشعب الفلسطيني المتواجدين الآن في عرفات، وقدرنا أن نتواصل مع عدد كبير منهم من طوباس، من جنين، من عرابة، من الخليل، من مختلف الأماكن والمناطق، وكمان مع أهلنا من طول كرم الحبيبة. شكرا لكل من كان مساعد ومساند لإلنا في هذا اليوم وفي هذه التغطية. وأيضا من الرسائل أعمالها بتوصلنا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تتقدم لجنة العلاقات العامة في المؤسسة الأمنية بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى أبناء شعبنا الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية، سائلين المولى عز وجل أن يعيده علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، ونسأل الله تعالى أن يتقبل الطاعات والأضاحي وأن يديم على وطننا وشعبنا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يجعل هذا العيد الخير وأن يحمل معه الخير والمحبة والسلام للجميع، من لجنة العلاقات العامة في المؤسسة الأمنية. كل التحيات وشكرا، وهم كمان بألف خير كل أفراد العلاقات والعلاقات العامة في المؤسسة الأمنية بألف خير جميعا إن شاء الله. كمان لا يسعنا في هذا اليوم مشاهدينا ومتابعينا أن نختم حلقتنا إلا بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك باسمك الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد أن تكتب لنا توفيقا في طريقنا وراحة في أنفسنا وتيسيرا لأمرنا. ربنا نعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يعقب الحسرة ويورث الندامة ويرد الدعاء ويحبس الرزق. ربنا إن كان هناك ذنبا يحول بيننا وبين تيسير أمورنا فاغفره لنا. اللهم اكتب لنا تغييرا للأفضل في أنفسنا وفي أحوالنا، وحقق لنا ما نتمنى، ولا تجعلنا وجعا ولا عبئا لأحد. اللهم لا تحرمنا خيرك ولا تحرمنا من رزقك يا رب العالمين. كل الشكر والتحية لكل المتابعين والمشاهدين. كمان بنختم وإياكم بهذه الرسالة: كل عام وأنتم بألف خير للمشاهدين وطاقم تلفزيون الفجر. اللهم اغفر ذنوبنا وفرج قيد أسرانا وعافي جميع المسلمين. من محمد: يسعد صباحك يا رب، صبحك وربحك بكل الخير. تحيات موصولة لزملائنا كانوا مرافقين معنا في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد: يسعد صباحك يا رب، كل عام وأنت بألف خير وعائلتك وأهلك وبنوتك بألف خير يا رب العالمين. في الإخراج ضمين على أحمد الجلاد: كل عام وأنت بألف خير يا علاء وأهلك وعائلتك. الخالي أم إياد والعم أبو إياد: بألف خير يا رب العالمين. زملائنا براء العمر، إسماعيل بلعاوي، يسر السرغلي، عبود الزغلول: يا رب ما أنسى حدا، كلهم دون أي استثناء. إذا بدي أذكرهم القائمة تطول، فأنا ما بدي أنسى حدا، ولكن زملائي العاملين من أسرة وطاقم تلفزيون الفجر الكرام: كل عام وأنتم وعائلاتكم وأهلكم وأحبابكم وأصدقائكم بألف خير يا رب. مشاهدينا، متابعينا، مستمعينا، كل عام وأنتم بألف خير، عساكم من عوادة يا رب. يا رب العام القادم وعيد الأضحى المبارك يأتي علينا بالخير واليمن والبركات. العيد القادم ونحن جميعا بأفضل حال. العيد القادم وطول كرم بأهلها وناسها، أسواقها، تجارها، كبارها وصغارها، شبابها، رجالها ونسائها، ونحن جميعا بألف خير. وبهيك مشاهدينا بنكون وصلنا إلى ختام إطلتنا المميزة لصباح اليوم. علنا كنا خفيفين الظل عليكم، كل عام وأنتم بألف خير. مني أنا ريهام أبو حبلة كل التحيات لكم، نلقاكم إن شاء الله بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بألف خير، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر FM. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. كوميرشال بريك فجر أف أم.

0: بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك فيليرا كوزماتيكس. الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: لقيك ملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: فجر أف أم

0: الآن 8 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر أف أم

سينيورا عشرة عمر. فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: ضحكة عيون حبيبي ضحكة.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الدين شو هالجسارة.
1: خلي الموجي على هالموجي 90.4 فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.